البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 5 مرات 39 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 مرات، ورجمني الناس 1 مرة، وانكسرت بي السفينة 3 مرات، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس.

فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس دي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي احنا كنا بنقول له ليه يا رب، احنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس احنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الالام والاتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده أنه طب الله قال أنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين أنه يطهر من كل خطية، فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له أن اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك. أنا مش من حقي أني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن اديتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، إن ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتتقال، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. صح الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
6: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
6: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
6: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم. سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن، اطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم. فالآب نفسه يحبكم، لأنكم أحببتموني وآمنتم بأني خرجت من عند الله. نعم، خرجت من عند الآب وجئت إلى العالم وأذهب إلى الآب.
2: فقال له تلاميذه:
3: أنت الآن تتكلم كلاما صريحا لا بالأمثال، ونرى الآن أنك تعرف كل شيء، وأنك لا تحتاج إلى أن يسألك أحد عن شيء، فلذلك نؤمن بأنك جئت من عند الله.
2: أجابهم يسوع:
1: الآن تؤمنون. تجيء ساعة، بل جاءت الآن، تتفرقون فيها، فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي، ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
5: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: الثاني والعشرون.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
2: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
2: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
2: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
2: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
4: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
2: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
2: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
4: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
2: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
2: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
2: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
2: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
4: أنضرب بالسيف يا رب؟
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
2: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
2: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
0: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
4: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
5: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
4: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
6: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
4: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك.

0: فأجابهم:
1: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
0: فقالوا كلهم:
2: أأنت ابن الله؟
0: فأجابهم:
1: أنتم تقولون إني أنا هو.
0: فقالوا:
2: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
3: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على إنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الصباح الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلا. فما أجبر رفيقي تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحابي أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح. ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا. ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا فيا. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مباركا اسم الله.
1: راديو سما لون أيامك. أفسس الأصحاح الأول.
2: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء، لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمر.

في قلبي اقرعي يا طبول، واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في الوديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا، وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال، واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر، ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيب، ظهر ضعيفا وأحب للصليب.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
1: انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية.

0: وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكوا، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والأهم من ده، هو أنت سألت نفسك قبل كده هو أنت إيه هدف حياتك؟ أو إيه المعنى من حياتك؟ إيه التأثير اللي أنت مقرر أنه أنا هسيبه للناس بعد ما أمشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت أنه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز واخلف واعمل عيله ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، وده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بيه انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسالك سؤال اللي هو انت عايش ليه، بتبدا تتخض كده، اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال أساسا ينفع نسأله البعض؟ يعني إيه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهاردة كل حد فينا اسأل نفسك، هو أنا عايش ليه؟ هل أنا الهدف من حياتي إن أنا أكل وأشرب وأعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وأنجح في دراستي وأتجوز وأخلف؟ هل ده الهدف من الحياة؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسة انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهلة الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياة البائسة دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياة انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره بره، فهيسافر بره وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر بره ويعمل يعني كارير حلو قوي بره ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف إلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب بعض لأول وهلة تحس إنه حياة إلهام، الكوافيرة الفقيرة الغلبانة المتطلقة اللي بتربي ابنها لوحدها، على طول تحس إنه لا دي حياة بائسة قوي، يعني حياة زي أي حياة حوالينا. ولما تبص على حياة دكتور طارق تقول إنه أيوة بقى دكتور ملو هدومه، زي ما بنقول كده يعني باللغة المصرية الدارجة، دكتور وملو هدومه ومعاه فلوس وكمان عنده طموح، يعني ده بيحضر الدكتوراه علشان يسافر بره ويبقى معاه فلوس وإلى آخره. فالأول وهلة تحس إنه حياة الدكتور هي الحياة القيمة، هي الحياة اللي ليها معنى، وحياة الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف إنه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من إيه؟ إيه الهدف اللي أكبر منك وإيه المعنى اللي أكبر منك اللي أنت عايش علشانه؟ والسؤال الأهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الأهم، يا ترى لو أنت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بإيه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلاً؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة, ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها, أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا, وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان, خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي بتسمع

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاي لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، وحياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عايشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو مشوفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه أغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده، فبيطلع عندها

منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزدرية دي، ايه الحياة البائسة دي، بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان أختها الأصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقية تاكل، وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين حين ميسرة زي ما بيقولوا كده. الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد، وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية، فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا، تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك، أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا، أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس، ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده أن الطموح غلط؟ أكيد لا، الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا أن الطموح حاجة غلط، بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح انك تعيش حياة افضل وتعيش حياة احسن، بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت اجابتك هنا انت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي، انت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير، كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي، كان نفسك مثلا ان انت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين، وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق شوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين، وبعدين خلاص انا وصلت كده للاخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الأوائل، ولما أقعد كده مع الماميز اللي موجودين أقول لهم أنا ولادي الأوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي، وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه، بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين، طب يعني وبعدين ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة وبعدين، وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي هل هي حياة تستاهل أنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي أنه على الرغم فعلا من أن إلهام الكوافيرة
بجد حياتها صعبة قوي, وفعلا ما معهاش قوت يومها, ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها ولوالدتها.

0: ابنها، إلا إنها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لا يا تاكلي انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش، يا شيخه انت لا يا تاكلي فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت مفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، وان يعني مرض في مرحله متاخره جدا، وبدا يفكر انه هنا بقى بدا جواه صراع. هو شخص متربي على الانا، بدأ يبقى جواه صراع، أنا مالي؟ أول حاجة أنا مالي؟ ما تعيا ولا تموت ولا أنا مالي؟ أنا مالي؟ أنا دكتور تحليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، أنا مالي؟ أنا ماليش دعوة. دي أول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية إنه بس أكيد أكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، أكيد التحاليل دي ما وقعتش في إيدي صدفة، أكيد ربنا ليه هدف وأكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع إنه أنا أهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، وإني أناقش الدكتورة بسرعة علشان أسافر برا، دي أهم حاجة عندي. انا لو قررت ان انا اهتم بالهام وبمرضها انا كده الحلم بتاعي هيتعطل، انا كده الحاجه اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما اعرفش اسافر بره. وبدا الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقه وانا بتفرج على المسلسل جه جوايا السؤال ده انا شخصيا، ونفسي كمان اسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين انك تختار نفسك وما بين انك تختار الاخرين، مساعدة الاخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لانه ناس كتير بتقول المنطقي انه لو انا مصلحتي ومصلحة الاخر ده في كفة وده في كفة انا هختار مصلحتي اكيد. لو اخترت مصلحتك ما اعتقدش ان حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين إنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش ليه؟ هل أنا عايش علشان آكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي؟ ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل انت ممكن تكون سبب في يوم من الايام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة انه انت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط، بالعكس كلنا أكيد عندنا طموح إن إحنا نعيش أفضل ونعيش أحسن، بس الكارثة إنه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع أيام، قرر إنه أنا هساعد إلهام، وراح لدكتور بتاع أورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة إحنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فأنت عايز تعمل إيه يا دكتور طارق؟ أنت عايز تعمل إيه؟ فقال له أنا عايز أساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل إنك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لأنه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع برا نفسي وبساعد الآخر، لما بطلع برا التركيز على حياتي وأركز على حياة الآخرين، بيبقى ليه تمن. إنه ممكن محققش في حياتي اللي أنا عايزه، ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له يا دكتور طارق أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه. والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون سيبي مكانك لفلان، يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الآخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة، وده مش دعوة كل مرة اني افضل الآخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ظلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول يا رب أنا عايز أعيش حياة ليها معنى، عايز أعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر، وبنزعل قوي وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لأنه الآخر ما قدرش أو الآخر ما أخدش باله، أو يمكن ده عطلني شوية يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام، يعني أوقات أنه أنا بوسع لفلان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركة اللي أنا فيها، ولاقي كده من جوايا وإيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي أنه ده مش مكانك دلوقتي، سيبي المكان ده للشخص الفلاني لأنه ده هو المكان ده هو في احتياج إليه دلوقتي. فقد إيه بتوجع وقد إيه بتضايق أوقات أحس أنه أنا يا رب أنا عشت حياتي كلها علشان الناس، بس أنا حاسس أن أنا متضايق لأنه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي أكتر وهنتكلم أكتر في موضوعنا النهاردة، وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك أو في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. أنت عايش ليه؟ إيه الحاجة اللي بتستمد منها معنى وقيمة لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا أنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن، وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان، خليكم معنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه خطر ان أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب، أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعداء، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، أنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها، بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي يعني، وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوباية مية، ادالك ازازة مية ساقعة، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجة بيترسم على وشك؟ ابتسامة، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية، فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساقعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة، بس درجة قليلة، وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي، وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي إيه. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بيا. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا،
مش انت ولا زيتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. ادرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع. وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لأ، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد، لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا؟ ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك؟ حققت إنجازات إيه في حياتك؟ ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه؟ اديت قد ايه للاخرين؟ اديت ايه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مخشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز، اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ. وحياة العطاء هي نتيجة انه ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى اكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في آخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او ليوتل سات، واظبط التردد على 11354 على تردد 27500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، احنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

كل يوم.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الوردة على اللي صحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضو نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في أي حتة في الدنيا. صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل إن هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم أندرو أشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بداية الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيوية، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقة. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوباية شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول خمس دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول خمس دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبل بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا، يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمله قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ اي الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في ثلاث مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مش كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الايه اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به، مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمه وفي الهدوء في الضحك وفي الدموع في المفاجآت اللي بتفرحنا، واوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها اوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل او جامعتك او حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة، بس قول لنفسك دايما يمكن احلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب، ليس مثلك، ليس مثلك.
0: تصنع العجائب، أنت عظيم،
1: صانع العجائب العظام.
0: ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء.
1: ولا يعثر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: رب، احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد، كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. رب، اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، وزوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا، ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل، في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللأسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي، بس للأسف مش كل مرة انا ببقى قادر اشوف كل حاجة فيها، مش قادر اشوف كل حاجة في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها. وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير، وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي، ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح، احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير، ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة، سؤال محتاج تركيز، انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا، احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط، لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل، ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير، كل الناس بتتغير على فكرة، كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير، لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده. مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده. وده طبيعي، لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء. المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة، من غير ازعاج، من غير دوشة كبيرة، من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش إنك تتغير، أسوأ حاجة إنك تفضل متغير وإنت آخر واحد تعرف وإنت آخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الإنسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه أوقات أقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما إحنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة، نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه، بنحكي وبنسمع بعض، وعايش شجعنا إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة، السؤال اللي هيسأله لك، ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده، ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير، وليه انا ببقى اخر واحد عرفت، ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي، ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقولي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرف فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ أنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير هو ازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية

كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي، فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليلة، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجة انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها، فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظوا اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة اقدم منك. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو عندي واحد من صحابي اعرفه مثلا بقالي سنين، انا عارف من سنتين تلاتة اربعة كان عامل ازاي ودلوقتي بقى عامل ازاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه؟ اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي، والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحلة كلها. فصاحبك يقولك انت بقيت هادي قوي، او انت بقيت عصبي، هو بيقارن، هو شافك مثلا من شهرين ثلاثة، من سنة كنت عامل ازاي، لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده، وانا وانت مبقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجة، رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهلة، اول لحظة بتبقى دفاع، ما بنتقبلهاش، مش بنتقبلها. احنا بنبقى ايه؟ لا لا لا لا لا يا عم انت بتقول ايه، لا لا ما ينفعش، مش عارف ايه، لا فاصل الشغل، اصل الضغوط، ودايما بندافع، نطلع بقى مبررات، اصل مش عارف الشغل ماله، اصل مش عارف الضغوط مالها، اصل مش عارف الناس مالها، اصل مش عارف الفترة دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقية على فكرة، يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقية، لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب، واسباب حقيقية، واسباب منطقية، واسباب انا متوقعها وفهمها وكل حاجة، لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير، ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش، او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا، عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل، وجود اسباب حقيقية انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام، فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجة، تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول، يمكن يكونوا سهلين لبعض منا، بس في فرق ما بين السبب والنتيجة. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر، بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر، يعني بتتوتر بسهولة. يعني عندك سبب انك بتتوتر، والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي، لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب، فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه؟ انا عندي سبب خلاص، ما حدش كلمنا عن النتيجة، ما تقوليش ان انت بقيت عصبي، ما تقوليش ان انت بقيت هادي، ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة، ما تقول انا عندي اسبابي، انا عيني شايفة السبب، بس النتيجة انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للأسف. يعني في اوقات احنا للأسف ما بنهتمش بالنتيجة، احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجة. فانا عصبي عشان الشغل كتير، انا مش عارف ايه، مش السؤال لي عصبي، السؤال هل بقيت عصبي فعلا، السؤال انا فعلا بقيت عصبي؟ طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب، بس محتاج
مش بس اركز على السبب ده، انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده، ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده، لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه، يعني بتشوف السبب، واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه، في نقطه كده اسمها النقطه العميه، يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه، وغالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه، واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العميه. النقطه العميه دي ايه؟ النقطه العميه دي انه الناس شايفه حاجه في انا مش عارف اشوفها، انا مش قادر اشوفها، انا عينيا مش قادره تشوفها. فالنقطه العميه دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه، انا مش قادر ابقى واخد بالي منه. الناس اللي حواليا هي قادره تاخد بالها منه، لكن انا. واصعب حاجه في التغيير انه بيحصل بصوت واطي، بهدوء، بشويش خالص، لدرجه ان كل حاجه حواليك الناس كلها تسمعه الا انت، بهدوء لدرجه انك ودانك مش قادره تسمعه، ودانك مش قادره تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطه عاميه اتجاه نفسنا، وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادره تشوفها، يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها؟ ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحله دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده، تعالوا نجاوب على ونكمل الاجابه دي. الفتره الاخيره بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت اخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده، ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا مش بنلاحظها، واحنا مش بناخد بالنا منها، واحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي اجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا، وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لانه الـ الـ الـ الخطوة الجاية في رحلتنا احنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الـ الـ الـ الرحلة، ومين بيوجهنا. والانسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا انا محتاج ناس حواليا تساعدني اني اكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، اخوات، عيله، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، الكلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى في، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه، في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مرايه، يعني ده يخلينا نعرف انه، او يخلينا نركز في حته انه الناس مرايه. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقه ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حته مهمه قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجه ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا حقيقي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل.
وخلي بالك ان المواقف بتكشف بتكشف اكتر من الناس. فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور, فانا افضل مقتنع ان انا صبور, افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمه تحصل وساعتها تعرف الحقيقه, انه الشخصيه الحقيقيه ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي, انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع. تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبيه اللي انا ما اعرفش عنها حاجه بتطلع, مع زحمه, مع مشكله في الشغل, مع خلاف, مع خساره, مع تاخير, مع موقف فشل, مع مشكله كبيره. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع, الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا, وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا, لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو, انت في حاجة غلط, في انت بقيت عصبي, انت ليه تعصب, وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل, لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه, لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا. رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت, ليه خنقت, ليه اتقفلت, ليه انسحبت, ليه كدبت, وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما, زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا, ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع. لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة. صعبة ان احنا نعترف بغلطنا, لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه. بطلع مبررات, وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني, فخلاص لا مش لازم, هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. وكمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهاردة. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقة ومش فارق خلاص كل حاجة تبقى تمام. الحاجات الصغيرة دي اللي بتتغير، العادات الصغيرة دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصية مش هتتغير في يوم وليلة، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك تغيرت، لكن العادات الصغيرة هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس، يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حوالين، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجة مضايقك، انت بقيت هادي شوية، طب انت بقيت عصبي. خلي بالك، والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقولك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد وراي الشخص انه مش كل الناس متفقة ان هي تقولك نفس الحاجة او تقولك نفس الحاجة، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفة مع نفسي. هي لما في 5 بيقولي نفس الحاجة ولا 10 ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقولك، ده معناه انه فعلا في حاجة غلط، ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفة مع نفسي وركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجة بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدأ احنا بنلاقي له مبررات بسرعة. فلما كل حاجة بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدأ احنا بنلاقي مبرر بسرعة، وده طبيعي. لكن المشكلة لما التبرير يمنعنا من المراجعة، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحة، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى فيه تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجة اللي احنا بنشوفها، مع الحاجة اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، وهو انا كده خلاص، مفيش امل، مفيش مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شويه مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجه، ما بقتش انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة اللي حصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله هنا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى، اخ بيقولك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا بقيت عصبي، ولا ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي؟ ايه الصعب ان احنا بنخلينا نواجه؟ ليه بنكرر؟ سوري ليه بننكر، ليه بننكر الحاجة دي، ليه بننكر اللي الناس بتقوله، وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا، ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا. وده اللي احنا هنحكي فيه، ليه بننكر، ليه بننكر. وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا، ليه بننكر، ليه الحاجة دي احنا بننكرها، ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط، ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش انا زي ما انا، يا ترى ليه، ليه ده بيحصل. ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب، نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: الغنيلة على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى امنا برضو ده متعب, دي مش حاجة سهلة ومش اي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود وبتطلب التزام وبتطلب انه انا بقى يعني محتاج احل اللي حاصل ده. ولاننا بنحب نبرأ نفسنا كده فاحنا ابطال في اننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل ايه, ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب على فكرة, الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور على مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه, عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة مريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل كده وقارنه دلوقتي باب الحلو اللي حاصل دلوقتي. لا لا ده انا اتغيرت للأحسن, انا كويس. وكأنه انا بدور ان انا اريح نفسي, ان انا مش عايز اتعب نفسي لان انا عايز اريح نفسي. فالدنيا كده تمام, انا عصبي بس مش زي الاول, انا عصبي بس مش زي زمان, لا انا احسن دلوقتي, اتحسنت. انا مقصر بس مش قوي, يعني في حاجات برضو مسؤول عنها. انا بكذب بس كدبه بيضه, يعني دي كدبه عشان يعني الدنيا تعدي, يعني مش قصدي حاجه وحشه يعني. وكأنه أنا بقارن نفسي بمقارنة اللي تريحني، مقارنة تخليني أبقى مرتاح من غير ما تتطلب مني مجهود أو وقت أو أي حاجة. وساعات إحنا عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها، يعني فوقات إحنا بنبقى عارفين الحقيقة بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصورة مختلفة عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني أب، شايفيني أم، شايفيني صاحب كويس، أين كان، أنا مش عايز الصورة دي تتهز، أنا مش عايز الصورة دي تتغير. ولأن كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصورة حتى لو الحقيقة مختلفة. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، أوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور أوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان اسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي، زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للاسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي، مع ان الحقيقة ان اول خطوة في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كذبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كذبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، ومش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه، مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك، لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها تمدحك، الناس دي دورها ان تحافظ عليك، وعشان تحافظ عليك محتاجه تقول لك الحقيقه. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقه، مش بس ان هي تمدحك، مش بس ان هي تقول لك الحاجه الواو الجامده الرهيبه، لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقه وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقه ده معناه ان انا عايز احافظ عليك، معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامه هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسال. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده، انا شجعك انك تسأل، يعني بدل ما تبرر اسأل، بدل ما تدافع اسأل، بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي، طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل، طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح، انت اكيد فاهم غلط، قول هات لي مثال، قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده، او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله، ويمكن تكتشف حاجه، ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط، وعادي ان الشخص ده يبقى غلط، مش لازم يبقى صح كل الحاجات، ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين، في الحالتين عشان نبقى متفقين، انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره، وكسبان انك تشتغل عليه، ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط، انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان، فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك، يعني ما تقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا، مش القرارات الكبيرة على فكرة. ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة، ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة، مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده، بتتعامل ازاي مع التأخير، بتتعامل ازاي مع النقد، بتتعامل ازاي مع الغلط، مع الشخص اللي مختلف معاك، مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها، بس ركز مع التصرفات الصغيرة، هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس، لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس، لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير، ليه علان مش عارف ايه، ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى؟ انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها، يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف، يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد، ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط، او انا كنت غلطان في حاجة، او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر، يعني مش لازم الصداقة تنتهي، مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي، مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده، لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للاسف للاسف للاسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيره بنكتشف، لكن مش بنكتشف في الرحله، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكه تغيير طويله. مشكله مش انك تتغير، دي سنه الحياه. انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انت مش هتبطل انك تقف مكان

صغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص، ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخلينا تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد. السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إن أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفول. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم، انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل. الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت أرحم ولا أقصى؟ هل بقيت أهدى ولا أسرع في أن أنا أغضب؟ هل بقيت أقرب من الناس ولا أبعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط أو مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من برة يقول اتغيرت في إيه؟ والجميل حتى لو اكتشفت أن فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متأخر، شجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكرة حد يقولك انت اتغيرت، لكن المرة دي اتمنى تكون الجملة حلوة ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

في ذلك الوقت قال الله لي: انحت لوحين من حجر كاللوحين الأولين، واصنع صندوقا من خشب، ثم اصعد إلي إلى الجبل فأكتب على اللوحين الوصايا التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما في الصندوق. فصنعت صندوقا من خشب الصنط، ونحت لوحين من حجر كالأولين، وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي، فكتب الله عليهما ما كتبه في الأول، أي الوصايا العشر التي كلمكم الله بها في الجبل وسط النار في يوم الاجتماع. وأعطاني الله اللوحين، ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في الصندوق الذي صنعته كما أمرني الله، وهما هناك الآن. ثم رحل بنو إسرائيل من آبار بني يعقان إلى موسير، هناك مات هارون ودفن، فأصبح إليعازار ابنه رئيس الأحبار مكانه. ومن هناك رحلوا إلى جدجود، ومنها إلى يطبات، وهي أرض عامرة بالأنهار. وفي ذلك الوقت خصص المولى قبيلة لاوي ليحملوا صندوق عهد الله ويقفوا أمامه ليخدموه ويباركوا باسمه، كما هو الحال معهم إلى هذا اليوم. لذلك لم يحصل بنو لاوي على قسم أو نصيب بين باقي إخوتهم، الله هو نصيبهم كما وعدهم المولى إلهكم. فلما أقمت في الجبل 40 نهارا وأربعين ليلة كما فعلت في المرة الأولى، سمع الله لي هذه المرة أيضا ولم يشأ أن يهلككم. ثم قال الله لي: قم وقض الشعب في الطريق ليدخلوا ويملكوا الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيها لهم. والآن يا بني إسرائيل، ماذا يطلب المولى إلهكم منكم؟ إنه يطلب هذا فقط: أن تتقوه وتسيروا في كل طرقه وتحبوه وتعبدوه بكل قلبكم وكل نفسكم، وتعملوا بوصايا الله وفرائده التي أوصيكم بها اليوم لخيركم. المولى إلهكم هو مالك السماء، بل كل السماوات والأرض وكل ما فيها. لكن الله تعلق قلبه بآبائكم وأحبهم واختار ذريتهم من بعدهم، أي أنتم، لتكونوا فوق كل الشعوب كما ترون اليوم. فطهروا قلوبكم ولا تعاندوا، لأن المولى إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم القدير المهوب، لا يتحيز لأحد ولا يقبل رشوة، يدافع عن حق اليتيم والأرملة، ويحب الغريب ويعطيه طعاما وكساء. فأحب الغريب لأنكم كنتم غرباء في مصر. اتقوا المولى إلهكم واعبدوه، تمسكوا به واحلفوا باسمه، هو فخركم، وهو إلهكم الذي صنع معكم هذه العجائب العظيمة المخيفة التي رأيتموها بعيونكم. آباؤكم
الذين نزلوا إلى مصر كانوا 70 شخصا، والآن جعلكم الله كثيرين كنجوم السماء.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. وايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده. اي مسلسل، اي فيلم، اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملله الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السيفيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعدة برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتير قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول إنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا وملي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلسات ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معناه حب ولا معناه لخبطة ولا معناه إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ، لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر 3، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر 3 بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده، أو ببساطة تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره انه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة. فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا. يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شويه حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبه بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهاليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فأنت بتبقى متوتر وتعبان. كل مرة تقول دي آخر مرة. يعني لما تلاقي أنت بتبعد، ما هو أنت ممكن تكون أنت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مرة تقرر تبعد وأيام وساعات كتيرة قوي ترجع لنفس العلاقة ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر أن أنت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لأ دي كانت وزة شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس أنه إيه كل وقت بساعة، أنت مش عارف اللي جاي فيه إيه، أنت مستني الشخص ده هيعمل فيك إيه، في حبة سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده، لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتير قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس انا بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو. سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح، مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا في ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا، في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلئ بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعتي الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير واخدة متاخدة غياب، كنت فين؟ لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش. قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. اي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. اي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق انك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعة احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكلة عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزة وجع دماغ، ربما انها مش عايزة مسؤوليات في العلاقة، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خلينا على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقة الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحتة دي. ما هوش حب بس هو تعلق، وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجة يقولك هو انا وانش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقة اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانة هي مش مكانتهم، نشوفهم بصورة هي مش الحقيقة بتاعتهم، فندلهم تعاملات زيادة قوي وهم ما يكونوش أصلا بيستهلوها. أوقات طبعا بيكون في تربية غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقة مؤذية، فتبص تلاقي أنه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما الاقي حد بيحبني باذيه زي ما انا اتاذيت غصب عني، يبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراء أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو إنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه؟ مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته؟ تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفاه قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلموا، اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فمينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا أنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة أن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش أن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم أنه هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر أنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده، صدقيني ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت عشرة يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو. وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده. ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحق. نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحبنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. قيمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايلة وكويسة. بس الحقيقة ان احنا كده كده كويسين. كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم انا هفضل طول الوقت حاطه صوره الشخص القديم قدامي ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات فانا بدفعه الضريبه بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك ودي طبعا اكتر غلطه في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي بحسها فيها أمان رهيب مش زي ما العالم هيديكوا ربنا هيدينا. لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه ما بنفهمهاش انها رومانسيه ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق بنقول عليها قرب زياده قوي بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبعه من الشخص مش من كل ده انما هي محبه وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي. بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم. بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوف هو اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحة. انا دايما بقول يا جماعة لازم نتكلم بصراحة ومواجهة. يوم 10 بص يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفلة عيد ميلاد معمولة لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفة 10/7 ده كان يوم ايه بس يعني اتمنى انك تحضري حفلة عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل صباح الخير واستعادة يا فينا صباح الخير على كل حبة ابنة في صباح سما صباح الفل عليك يا جمال يومك مليان بالبركة والنعمة. يا ناس يا عسل جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزي بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة. خلينا بجد صراحة مع بعض. امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
3: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

دايتويو يا دنيا، كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، أو مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتاح.

وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، إحنا بنعمل كده ده عشان إحنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه قال له اديني ورثي انا مش عايز اشوفك تاني انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياة عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا عرفك وملكش عندي حاجة واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو أب يعني لو أب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده يا حبيبي مش عارف إيه، ويديله قرشين يمشي بيهم حالهم ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره إن ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الأب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر وفكرة انه الحب مش مشروط وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو، وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى بدايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي عيد ميلادك؟ يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليك سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نبيل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس فهيبدأ يدور عليك فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده تقرب الناس، ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده

0: هي اكتر ناس بتبقى براقه وتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الاذيه للناس اللي حواليها يعني. فناخد بالنا مين هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز. فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى فقالت لها أنا ابني مات ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وانا هرجع بلدي. فقالت لها لا يا نعمة انا مش هسيبك انا هاجي معاكي في البلد بتاعتك شعبك شعبي وإلهك إلهي لان المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وبتشتغل علشان تأكل حماتها ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين وعرف انه في صلة ما بينهم. فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا بس الصراحه ما لفش وما درش ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا. دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها فتمام هتاخدها. قال له لا انا مش هاخدها. قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا ملفش ومدارش بيها. كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها. كان ممكن يلف ويدور حواليها. كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه. لكن هو كان امين جدا في علاقته. حس انه معجب. حس انها ممكن يرتبط بيها. حس انه ممكن يتجوزها. فدخل الباب من بابه. ما عادش بقى البيت من بابه. ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب. اللي تذكر اسمه بوعز. لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية. أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه. لأن هو كان رجل صريح. كان رجل شهم. كان رجل عارف هو بيعمل إيه. ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي. هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك اللي في حياته غموض اللي في حياته لف ودوران هتحس انه هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب او ارضيا يبان انه الناس ملهوفة انها تعرفه او الناس ملهوفة انها تقرب منه بس في الحقيقة هو مفيش بركة عنده لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال لنفسها. يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء؟ بنحتمل كل شيء؟ ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات وتعالوا نسأل كده السؤال تاني. ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ لا هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعايد عليكي دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش. تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة. خليني بقى اكلمكم بالمنطق وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متأثر قوي بفكرة قانون الندرة. يعني لما يكون ودي قاعدة مهمة قوي شئنا ام ابينا هي حقيقية. لما يكون الشخص اقل اتاحة قيمته في نظرنا بتزيد حقيقة علمية. لما يكون الشخص اقل اتاحة قيمته في نظرنا بتزيد. ده قانون الندرة ودي حقيقة. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت اللي بيقدم خدمات عمال على بطال اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شيء أم أمينة، دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة. العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول اي حاجة، لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شئنا أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني ادم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري هي فيها جزء تومان جيري، بس هي عايزة حكمة بقى. يعني تومان جيري لطيف، بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا أوقات كتيرة وحلقات كتيرة قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وإنه الحياة مش هينفع تمشي كده، وإنه مش هينفع طول الوقت في خناق، فأحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فإحنا بقى مش تومان جيري، إحنا ألطف من كده بكتير. في بقى حاجة تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من اقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، انه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، ان المخ بيعتبر ان دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافئتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه انا مستني المكافاه اللي انت هتدهيني. امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمه السعاده، فانا مستني لحظه السعاده دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شويه، الناس دي الناس التانيه ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لانها بتبقى متعلقه بلحظات السعاده اللي هتديها لها بنظام المكافئات كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكره التعلق المرضي، يعني انا متعلقه بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني انا مش عايزاه يمشي ويسيبني، انا مستحمله اذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب او قلق مرضي ده، بتحس ان هو يعني الشخص ما صدق لحظه الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب. بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب، هو مش عايز يسمع اخبار وحشه، هو بطبيعته قلق ومتوتر، فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا، هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايره حياتك يكون اتاخر شويه، يعني انا في مثلا في واحده ما اعرفهاش قعدت معاها قاعده بتقول لي لما تروحي طمنيني وابعتي لي مسج، بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكله التوتر ده، هي متخيله ان هي بتحب كل الناس قوي، بس هو في الحقيقه هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس، مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفه عامه، فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفه عليكي. لا، هو مش حب، انت ما لحقتنيش في كام قاعده تحبيني، انما انت عندك توتر ومقلق، انت قلقانه وخلاص، فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه، لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه، تومانت جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومانت جيري. تانت دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو، انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني بمترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال نوع من الاحترام، يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني، فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا، شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا، تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم، ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون، وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح، مش هيمشي، مش هيختفي، هو موجود، وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص، عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته؟ ده انا كنت غبي، انا كنت بعمل كده ازاي، انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه، ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني، علشان المحبة اللي بيدهاني، عشان بيسمعني، عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة. يعني المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصبا عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا، بس هو ده مش صح، وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده، ومش كل شخص بيريحنا هو ممل، لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا، مش كل شخص بيريحني ممل، ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا، ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل، ما يمكن هو بيقدم بحب، هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه، ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة، انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده، لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه، انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا، اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبة لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحة زيادة الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما وقت احنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمك.

ابتسامة مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه مفيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اثنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قافلة.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. النهايات في حياتنا مهمة جدا جدا، حتى في السينما والميديا بصفة عامة بيهتموا قوي إزاي ينهوا البرامج أو المسلسلات أو الأفلام وغيره من الإنتاج اللي بيكون في الميديا، لأنه النهاية مهمة. النهاية لازم تكون جذابة، النهاية لازم تكون مقنعة، النهاية مهمة جدا في حياتنا. والحقيقة في حياتنا الروحية الرب بدأ معانا الخلاص أو رحلة الخلاص بالنعمة. يقول الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون، والحقيقة بدأها معانا الرب بالنعمة ومكملها بالنعمة. بيقول الكتاب النعمة التي نحن فيها مقيمون، فهو بدأ معانا الخلاص بالنعمة ونحن مقيمون في النعمة، عايشين بالنعمة، بيتعامل معانا الرب على مبدأ النعمة، لكن كمان ختمها نعمة. في رسالة فيليمون عدد 3 بيقول نعمة لكم وسلام، النعمة في حياتنا كمؤمنين كأولاد للرب. في بطرس الأولى 1:13 بيقول الكتاب لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. الرسول بطرس بيقول على النعمة إنه ختامها نعمة، بيقول كده خليكوا صحيين، خليكوا يقظين، منطقوا أحقاء ذهنكم صحيين. خلي ذهنك واعي، وانت في العالم ممكن ذهنك يتاخد يمين وشمال، لكن خلي ذهنك واعي ويقظ، وخلي رجائك بالكامل على النعمة. بس الحقيقة هنا الكتاب بيضيف بعد جديد للنعمة. بس قبل ما أقوله لك المحتاج أراجع معاك يعني إيه نعمة. النعمة هي إنه الرب يديني حاجة أنا ما استحقهاش، يديني أمر أنا لا أستحقه. فبيقول إنه هذا الأمر إنه هيجي يسوع المسيح، هياخد الرب ولاده للسماء. إيه ده؟ أي شرف ده؟ أي امتياز ده؟ إنه تكون نهاية رحلتي على الأرض هي السماء. ياللي تعبان، ياللي بتأن في هذه الحياة، ياللي مضغوط في هذه الحياة، ياللي تعبانة وحاسة إنه الشيلة تقلت عليكي، عندي خبر كويس، الرحلة ليها نهاية، وسيأتي الرب يسوع المسيح ليأخذ أولاده وبناته الحقيقيين اللي اتغسلوا من خطاياهم وطهروا خطاياهم في دم المسيح، هياخدهم إلى السماء. لكن الكتاب بيقول إنه الرحلة دي للسماء هتتم على مبدأ النعمة، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. النعمة دي مدفوعة ليا عند استعلان يسوع المسيح. كأن الكتاب عاوز يقول خلي بالك إنه بناء على عمل النعمة هيجي الرب علشان ياخدك تعيش معاه الأبدية في السماء. الحقيقة لو استبعدنا مبدأ النعمة من المعادلة إنجاز التعبير، لا يمكن للإنسان الخاطي إنه يعيش للأبد في السماء. النعمة دفعت ليا كده، الله بيتعامل معايا بناء على مبدأ النعمة، هو بيحبني، والنعمة هي إنه يقدم لي حاجة أنا لا أستحقها، وبناء عليه عمل النعمة يخليني أكمل حياتي في السماء. بس كلمة في سرك، لو أنت لسه ما تقابلتش مع النعمة أنت في خطر. لو أنت لسه بعيدة عن النعمة أنت في خطر. لو أنت ما قدمتش توبة وما رجعتش للرب وما تبتش وأصبحت خليقة جديدة أنت في خطر، لأنه ينتظرك مصير أبدي في الجحيم. لكن لو أنت قبلت الرب وقبلت عمل النعمة أنت ستذهب إلى السماء. السؤال النهاردة اللي محتاجين نفكر فيه يا أحبائي، هل أنا قبلت المسيح يسوع مخلص شخصي لحياتي؟ هل أنا اتغسلت من خطاياي بدم المسيح؟ هل أنا قبلت عمل المسيح الكفاري على عود الصليب؟ هل أنا خاضع للرب؟ هل أنا اتغسلت وأصبحت خليقة جديدة؟ أشجعك أنك تقبل
عمل النعمة. لو لسه بعيد عن الرب، تعالى النهاردة، باب الرب مفتوح بالنعمة، باب الرب مفتوح يقبلك بالنعمة. وإذا أنت ابن حقيقي للرب هتشجعك، هانت الرب جاي واختمها نعمة. فقبلناه بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، وعايشين في النعمة، بالنعمة التي نحن فيها مقيمون، وهيجي ياخدنا بالنعمة. ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يا رب شكرا لأجل عمل النعمة، شكرا لأجل ختام الرحلة اللي مبني على عمل النعمة. كتر خيرك، ممتنين لجلالك يا رب، فرحانين. ساعدنا نقدر عمل النعمة، وساعدنا ننتظر مجيئك علشان نقضي معاك الأبدية. حط جوانا أشواق ننتظرك، ونعيش حياتنا سهرانين ومنتظرين مجيئك. شكرا لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى. والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير. والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب. علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب أنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي. النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقوله: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي وأكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أو كلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل أمورنا اللي جاية يا رب. بنطرح كل مخاوفنا قدامك يا رب. انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا يا رب. انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاليلو.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا وأستراليا. أهلا بكم جميعا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. إن كوكب الأرض الذي نعيش فيه وإن كان قد تلوث بالخطية، لكنه تشرف وأصبح أسمى من كل كواكب، لأن الرب يسوع المسيح، الله الظاهر في الجسد، وطأت قدماه هذه الأرض وجال فيها يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، ثم ختم هذه الرحلة العجيبة بالصليب، واحتوت الأرض في باطنها جسده الطاهر القدوس. وكما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي، هكذا كان ابن الإنسان في قلب الأرض. فقد مات موتا حقيقيا ودفن في قبر كالبشر، لكنه قام ظافرا منتصرا في اليوم الثالث. تعودنا أن نتكلم عن القيامة لدرجة أننا لم نعد نتعجب أو نندهش، وصار من السهل أن نقول المسيح قام، حقا قام. وهذه مشكلتنا الكبيرة، إذ نقول اليوم أن هناك إثباتات على القيامة. هل يسوع فعلا قام؟ ولهذا السؤال نجيب نعم، وإن لم نقل نعم فلنذهب إلى بيوتنا. إذا لم يقم

فإيماننا باطل وتبشيرنا باطل ونكون شهود زور وشهود كذب. إذ أن المسيح لم يقم نحن أشقى جميع الناس، إذا لم يكن المسيح قد قام فنحن أشقى جميع الناس. قال بولس الرسول إن المسيح قد أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. لقد صلحنا مع الله الآب بموت ابنه يسوع المسيح ابنه الوحيد على الصليب، إذ أنه قد أوفى الدين الذي علينا مقدما جسده فداء وعوضا عن الجميع. لكن هذه المصالحة التي تمت بذبيحة الصليب لم تكن واضحة ومعلنة بالنسبة للكنيسة، بل على العكس كان تلاميذ المسيح في حزن وبكاء حسرة على موت المخلص، شعروا بالضياع وربما شعروا أيضا بتخلي الله عنهم وغضب لسبب جريمة صلب يسوع المسيح والتي ارتكبتها البشرية في جسارة وقسوة عجيبة. لذلك كان من الضروري أن يتم إعلان المصالحة بطريقة منظورة ومحسوسة لتلاميذ المسيح ولأحبائه، وذلك بقيامته من الأموات. إن قيامة الرب يسوع المسيح قد أعلنت أن الآب قد تجاوز عن خطايانا، لأن العدل الإلهي قد استوفى حقه على الصليب، بمعنى أن قداسة الله قد أعلنت كرافد للشر وللخطية وأدينت الخطية بالصليب. أما القيامة فهي تعني عودة الحياة مرة أخرى لبني البشر. إن أجرة الخطية هي موت، ولكن أجرة البر هي حياة أبدية. فالموت الذي ماته يسوع هو لأجل خطايانا، وأما الحياة التي يحياها فيحياها لله ولسبب بره الشخصي ولسبب اتحاد لاهوته بناسوته. إذن هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. تعالوا نخرج لفاصل أول معنا في هذه الحلقة مع المرنم أيمن كفروني ترنيمة المسيح قام، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: مسيح طعم.
1: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
2: عدنا من جديد إليكم أحبائي المتابعين والمستمعين لبرنامج نهاركم سعيد بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة المسيح قام. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم إلينا في هذه الأثناء. أرحب بشكل خاص بالمستمعين والمتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. إن الرب يسوع المسيح قد حل مشكلة الخطية، وبقيامته قد حل مشكلة الموت. يتساءل البعض: لماذا قام يسوع من الأموات في اليوم الثالث؟ نقول إن ذلك لتحقيق النبوات، فقد ورد في سفر هوشع النبي: هلما نرجع إلى الرب، لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. أي أن الله الآب في المسيح كان مصالحا العالم لنفسه، والرب يسوع المسيح إذ أخلى نفسه وكنائب عن البشرية قد احتمل الآلام والموت وقبل هذه الكأس من يد الآب، وكنائب عن البشرية أيضا قد دخل إلى مجده بالقيامة من الأموات، وهذه الكرامة قد نالها من يد الله الآب أيضا، كما هو مكتوب عن الله: يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان، في سفر أيوب الأصحاح الخامس. بكل ما صنعه الرب يسوع المسيح قد صولحنا مع الله بموته، وخلصنا بحياته من الغضب والعداوة القديمة، ورجعنا إلى الله وصرنا أولادا له. العجيب في هذه النبوة أنها قد أشارت إلى أن القيامة ستحدث في أول اليوم الثالث، لأنها تقول: بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. بمعنى أن اليوم الثالث لم يكتمل، بل القيامة بعد يومين، أي بعد اكتمال يومين، وفي بداية اليوم الثالث تحدث القيامة. وما هو الإثبات على القيامة؟ الجواب هو: أنت وأنت، هو وهي، أنا ونحن. لا إثبات على القيامة إلا شهود القيامة. هؤلاء هم الذين اختبروا حضور يسوع الحي في حياتهم، هؤلاء هم الشهود. تصوروا مريم المجدلية والنسوة اللواتي ذهبن إلى القبر فوجدنه فارغا، عادوا ولم يختبروا يسوع، لم يلتقوا به. بطرس ويوحنا ذهبا أيضا وجدا القبر الفارغ ولم يختبروا يسوع. من الممكن أنهم ظنوا أن أحدا سرقه كمريم المجدلية، أو مثل الرجل الذي في قصة تلميذي عمواس. وهم يخبرون يسوع في الطريق قالوا له أن بعض النسوة قالوا أنه قام، لكنهم لم يروه. وطالما لم يروه لا إثبات على القيامة. إذن الإثبات الأول والأخير والوحيد على القيامة هو الشهود. لهذا في أعمال الرسل لم يخبرهم أنه قام، ولم يذهب إلى بيلاطس وقيافة ليقول لهم: انظروا إني حي فآمنوا. لا، بل أتى الرب يسوع إلى الذين اختارهم منذ الأساس ليكونوا شهودا على قيامته، وليس إلى الذين لم يؤمنوا من البداية. التقى بهؤلاء، وهؤلاء كلفهم أن يحملوا الخبر السار، وكل من حملوا إليه الخبر حملوه بالروح القدس ليختبر يسوع الحي ويصير هو بدوره حاملا للخبر. إذن إن الحقيقة التي يهمنا أن ننطلق منها هي أن لا أحد يثبت القيامة إلا الشهود. ولننتبه، أي شهود؟ الشهود الذين اختارهم هو ليكونوا شهودا. والقيامة مسؤولية. ما هي مسؤوليتنا؟ أن نكون شهودا لقيامة يسوع، وليس فقط للقيامة التي ستأتي، لكن للقيامة التي نعيشها الآن. لقد متنا وقمنا مع المسيح، لا نشهد فقط لقيامة ستأتي، نشهد لقيامة حاضرة، لقيامة حالة، لقيامة آنية. وعندما يبدو أن الموت فينا أقوى، أي نوع من الموت؟ اليأس، الحزن، المرض، الخسارة، الفشل، الخطيئة التي لا نقدر أن نخرج منها. بكل هذا الموت نحن نكون شهود رجاء. هناك بذور قيامة في كل هذا، لهذا لا مكان لليأس في إيماننا. شرط أن نكون مفتشين على الرجاء الحقيقي. إذا كان الرجاء هو في المال أو الممتلكات هنالك مكان لليأس، لكن إذا كان الرجاء في حياة يسوع الذي فينا فلا مكان لليأس. نحن شهود لقيامة حاضرة، نحن أحياء بكل ما فينا من موت وحزن ويأس ومرض، وفي قلب كل ما نعاني نستطيع أن نقول نحن شهود لذلك، نحن قمنا مع المسيح لأنه قام. تعالوا نخرج لفاصل مع الأب موسى رشدي وترنيمة آم المسيح، سبحوه مجدوه، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وانتظرونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، أرحب بكم من هنا من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، وأنتم تستمعون إلى برنامج نهاركم سعيد. موضوع حلقتنا لهذا اليوم قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. قيامة المسيح هي جوهر المسيحية ولبها وحجر زاويتها الذي ربط بناءها، هي النور الساطع الذي أشرق فبدد الظلمة، هي القلعة الحصينة التي حفظت الإيمان المسيحي، وهي المحك الذي أظهر قوة المسيحية وعظمتها. بدونها لا معنى للتجسد ولا مغزى لحياة المسيح على الأرض وصلبه وقوته، وبدونها ما كان قد تم الصعود. بحدوثها انقلبت معايير الأعداء وموازينهم، إذ سمت المسيحية وانتشرت انتشارا عظيما. هنالك قول ورأي إن المسيح لم يقم لأنه لم يمت، وكل ما حدث له أنه وقع في إغماء وغيبوبة انتهت بعد فترة. نقول لهؤلاء إن الأناجيل الأربعة ذكرت العبارة وأسلم الروح، وأن بيلاطس تعجب من أنه مات هكذا سريعا، وطلب الشعب من بيلاطس أن تكسر السيقان للثلاثة ويرفعوا، فكسر العسكر سيقان الأول والآخر، أما يسوع فلم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات، والحرف قد يفيد التوكيد. تشكل قيامة الرب يسوع المسيح من الموت أحد أعمدة الإيمان المسيحي، ومن دونها يفقد هذا الإيمان معناه ويحيد عن هدفه، وهو خلاص الإنسان الذي أنجزه المسيح بموته على الصليب، غالبا الموت بالقيامة. القيامة أمر مؤكد برهنته وأكدته أمور كثيرة، أهمها القبر الفارغ. كل قبر كتب عليه هنا يرقد فلان، أما قبر يسوع فكتب عليه ليس هو ها هنا لكنه قام. حراس القبر شهدوا بقيامته وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، وأيضا الظهورات المتعددة لأفراد ومجموعات تشهد عن قيامة المسيح. ثم صعود المسيح يؤكد قيامته وانتشار المسيحية انتشارا واسعا، دليلا على القيامة. حاول الشيطان مستخدما أقوى أسلحته وأعتى جنوده لدحض القيامة، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، لأن الرب يسوع المسيح قام وانتصر وغلب الأعداء. يا غالب الأعداء بمجدي وسلطان. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم زياد شحادي وترنيمة يا ملك الملوك، ونعود ونكمل. ابقوا معنا وتابعونا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا من جديد إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة يا مالك الملوك يا سيد الأسياد، منحتفل بفدينا الحي من الأموات. أرحب بكم أينما كنتم وانضممتم في هذه الأثناء إلينا في هذا البث الحي والمباشر من إذاعة صوت الأمل. أرحب أيضا بالمستمعين والمتابعين الأحباء من راديو السماء. موضوع الحلقة لهذا اليوم قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. ما معنى المسيح قام؟ إذا رجعنا تاريخ الكتاب المقدس نرى أن يسوع ليس الوحيد الذي قام. نحن نعرف قيامات كثيرة، نذكر منها في العهد الجديد ابنة يايروس، ابن الأرملة ولعازر، ما عدا التي نجدها في العهد القديم والتي حققها بطرس وبولس أيضا في أعمال الرسل. لكن ما الذي يميز قيامة يسوع عن أولئك؟ من الطبيعي أن يكون جوابنا بديهي وسريع، أولئك قاموا وعادوا فماتوا، أما يسوع فقد قام ولن يموت. قيامة يسوع المسيح أكدت وبرهنت أمورا كثيرة، منها مصداقية العهد القديم. تحدث الوحي المقدس في العهد القديم عن قيامة المسيح، ونذكر اثنين من هذه الأمثلة. الأول قوله: لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. ويقول أيضا: أين آباؤك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ ولقد وردت هاتين النبوتين في العهد الجديد، الأولى ذكرها بطرس مرتين، والثانية استشهد بها بولس الرسول. أكدت القيامة مصداقية الرب يسوع. لقد قال المسيح أكثر من مرة في الأربعة أناجيل: إن ابن الإنسان يسلم لأيدي الكتبة والشيوخ ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. وذكر ذلك بأسلوب مختلف في إنجيل يوحنا: انقذوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه. قال هذا عن جسده. القيامة أكدت لاهوت المسيح: ليس أحد يأخذها مني، بل أضعها من ذاتي، لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. الرب يسوع المسيح مات بإرادته وقام بإرادته وقوة لاهوته. القيامة أكدت قيامتنا نحن، أقامنا معه وأجلسنا في السماويات في المسيح. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق. قيامة المسيح هي عربون وضمان قيامتنا. يقول بولس: إن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين. القيامة أكدت حقيقة الدينونة. يسأل البعض: كيف نوفق بين محبة المسيح والدينونة؟ من يحب لا يدين، ولكن لنقرأ ما تقول كلمة الله: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل، برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. قيامة المسيح غيرت وبدلت، بدلت الهزيمة بأروع الانتصارات. اعتبر الناس أن موت المسيح هو هزيمة نكراء له ولتابعيه، الذين أيضا اعتبروا موت المسيح ودفنه هزيمة. لا شك أن الشيطان فرح لأن من هزمه قبلا صار الآن مهزوما، ولكن في ثالث يوم قام المسيح من الأموات قائلا: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ قيامة المسيح حولت اللعنة والعار إلى بركة ومجد. يذكر الكتاب المقدس في سفر التثنية: إذا كان على إنسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. واستشهد الرسول بولس بذلك قائلا: مكتوب ملعون كل من علق على خشبة. تحولت اللعنة إلى بركة. يقول الكتاب المقدس في العهد القديم: العار كسر قلبي فمرضت، بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبسق. هذا العار تحول إلى كرامة وفخر. في القيامة حول الخوف إلى أمن وسلام. كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف فأغلقوا الأبواب جيدا، كانت مخافتهم تزداد كل ساعة بعد أن مات المسيح ودفن في القبر. ولو استمرت هذه المخاوف لأصيب التلاميذ بأمراض كثيرة، ولكن زال الخوف ومضى بلا رجعة عندما جاء المسيح في وسطهم وقال لهم: سلام لكم، هنا تمتعوا بسلام عظيم. قيامة المسيح حولت الأحزان إلى أفراح. كانت تلاميذ حزانة، وكيف لا، سيدهم وقائدهم وحبيبهم مات ودفن في القبر، ولكن حزنهم تبدل عندما جاء يسوع إليهم وأراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وأيضا تلميذي عمواس إذ كانا راجعين إلى بلدهما وهما ماشيان عابسان، انضم إليهما يسوع ولكنهم لم يعرفاه، وعندما دخل معهما عرفاه عند كسر الخبز، فولت أحزانهما وامتلأ قلبهما بالفرح. قيامة المسيح حولت الشك إلى إيمان قوي. عندما ظهر الرب يسوع للتلاميذ لم يكن توما معهم، ولما رأوه قالوا له قد رأينا الرب، وقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. جاء الرب يسوع ثانية وقال لهم سلام لكم، ثم وجه حديثه إلى توما قائلا هات إصبعك إلى هنا وأبصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال ربي وإلهي. قيامة المسيح سهلت ومهدت، مهدت وسهلت طريق الخلاص. كان الطريق صعبا يحتاج إلى ذبائح مكلفة، ولكن بقيامة المسيح سهل الطريق جدا. وها هو بولس يقول الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ما أسهل الطريق للخلاص؟ عندما سأل السجان بولس وسيلة يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص، كان الجواب بسيطا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله. أصبح الخلاص سهلا وميسورا، لا يحتاج إلا لأن تشعر بالخطية وتعترف بها وتؤمن في الرب يسوع المسيح وتنال الحياة، الحياة من إله القيامة والحياة. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم فيليب ويسا وترنيمة حياة ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عودة من جديد إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم، وتحدثنا بموضوع قيامة الرب يسوع المسيح من بين الأموات، عطية ومسؤولية. يقول المزمور 118: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلص، يا رب سهل طريقنا، مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب، الله أضاء علينا. وتشير الكلمات الخاصة باليوم الذي صنعه الرب والذي ينبغي أن نبتهج ونفرح فيه إلى ثلاث مراحل متتالية: يا رب خلصنا، يا رب سهل طريقنا، الله الرب أضاء علينا. إن أفراح القيامة قد تحققت من خلال ثلاث مراحل: أولا الفداء على الصليب، ثانيا الدفن في القبر، وثالثا فتح الفردوس. إن الفرح الروحي الذي ينبع من اليقين بأن المسيح بموته وقيامته انتصر على الشر وعلى الموت، وأن سر الفصح يشمل وجودنا بكامله، ومن الأهمية في حياتنا وشهادتنا المسيحية أن نعلن عن قيامة يسوع كحدث واقعي وتاريخي أكده شهود كثيرون. ينقل لنا الرسول بولس ما تلقاه هو شخصيا من الجماعة الرسولية عن موت وقيامة الرب، ويوضح الرسول بأن المسيح مات لأجل خطايانا كما جاء في الكتب، هذه الكتب النبوية التي تنبأت عن قيامة السيد المسيح في العهد القديم، تضع قيامة يسوع في علاقة مع تاريخ العهد الجديد بين الله وشعبه، وتفهمنا بأن موت المسيح ينتمي إلى تاريخ الخلاص. نحن نؤمن بالمسيح الذي قبل الموت صلبا كإنسان، ولكنه قام في اليوم الثالث كإله. من الإثباتات على قيامته أنه جعل من كل إنسان دليلا حيا على قيامته، إذ بالمسيح يقوم الجميع. تكمن أهمية عيد القيامة في الاعتراف بانتصار المسيح على الموت وبأنه ينبوع الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. عيد القيامة تأكيد على كل ما علم يسوع وبشر به خلال تدبيره الذي استمر 3 سنوات. لو مات كسائر البشر ولم يقم من بين الأموات لكان كغيره. القيامة حياة واختبار يومي نذوقه في كل مرة نقترب من الصليب ونحمله بفرح. ليس هناك طريق للقيامة إلا طريق واحد هو الصليب. إن صلب شهوات الجسد هو الطريق لقيام الجسد مع المسيح. ما أجمل الكنيسة التي كل شعبها يعيش التوبة والقيامة والحياة والاتحاد بالمسيح القائم. الكنيسة القائمة لا سيف لها ولا سلاح، ولكنها مرهبة كجيش بألوية. لا يقدر أحد أن يذوق القيامة قبل أن يحمل الصليب. لن يذوق أحد القيامة وبهجتها مع المسيح إلا الذي استترت حياته معه على الصليب وخلع الإنسان العتيق وأعماله. صلب الجسد والعالم مع الأهواء والشهوات يفجر في النفس المصلوبة بهجة القيامة وأنوارها. الخطية سقوط والتوبة قيام. إن النفس الساقطة عندما تقوم تشع منها قوة هائلة من قوة قيامة الرب يسوع. ما أقواك أيتها التوبة وما أروعك، إنك أروع أيقونة للقيامة. التوبة القيامة في حياة المسيحي هدفها النهائي هو الوجود في حضن الآب. إن أروع صور الحرية والقيامة الأولى هي صورة الإنسان الذي غلب ذاته وشهواته وانطلقت روحه في قوة القيامة في ملء الحرية، تحلق في أجواء السماء وهي ما زالت تعيش على الأرض. الذي لا يعيش في المحبة لا يعيش القيامة. القيامة مسيرة في النور ومسيرة في المحبة. الذي قرر أن يعيش من أجل المحبة هو إنسان قد صمم على الانتقال من الموت إلى الحياة، فالمحبة حياة. الإنسان المتحد بالمسيح المملوء بحبه والمحب للجميع تشع منه أنوار القيامة وقوتها وبهجتها. القيامة ليست مجرد ذكرى نحتفل بها سنويا، بل هي حقيقة حية تختبر يوميا في حياة كل مؤمن. إنها ليست مجرد حدث تاريخي، بل هي قوة متجددة تمنح الإنسان معنى جديدا للحياة الأمل والخلاص. نشكرك يا رب يسوع المسيح على موتك، صلبك ودفنك، قيامتك من أجلنا. نستطيع أن نقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية. نشكرك لأنك أعطيتنا الغلبة على الموت بقيامتك، أعطيتنا الغلبة على الموت الروحي والخطية، أعطيتنا الغلبة على الجسد وشهواته وأهوائه. يا رب نصلي أن تقيم كل إنسان ما زال ميتا في خطيته، ما زال منفصلا بعيدا عنك، ميتا الموت الروحي. نصلي أن تقيم كل إنسان من موت حزنه وتعبه وآلامه وكآبته. نصلي أن تقيم كل إنسان من الموت الروحي، الجفاف والبعد عنك يا رب. أعد الفرح والبهجة لكل إنسان فقد الفرح الحقيقي في حياته. املأنا بفرح ونصرة القيامة على الدوام. لك المجد إلى الأبد. آمين. أحبائي، أختتم وإياكم هذه الحلقة بترنيمة رائعة مع فريق الحمل، مع فريق الحياة الأفضل، آم حمل الله، آم ووهبنا حياة. وأشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء. من هنا من إذاعة صوت الأمل كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء في حلقة الغد. نهاركم سعيد.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: ننام سري سري كده يعني؟
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني،
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القراءة حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم

0: من المقطع بيتكلم عن تجربة يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربة دي كان في الصحراء وفي برية، واليسوع صام 40 يوما وأربعين نهارا، 40 ليلا وأربعين نهارا، وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تتلل نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له
2: يا الأول قال له يا أخي إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش، وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
0: بكلمة الله.
2: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
2: وقف على جنان الحيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده، قال له مكتوب
3: يوصي
2: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش، بعد ذاك المسيح قام رد له صح؟
3: أيوه
1: قام رد له وقال له
2: مكتوب كمان،
1: قال له لأنه مكتوب
2: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم، وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله أنت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد له وقال اسحب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
2: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة
2: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
2: يعني واضحة وبسيطة، وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية، وين الله في المقطع؟
0: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
2: أن تصير
0: هذه
2: الحجارة
0: خبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحيى بالعيش بس، يحيى بكلام الله،
3: بكلمة الله،
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
2: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا، كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق، لو انت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب، المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. انت ما تحاول انك تعمل حاجة عشان انه تجرب فوق الله.
2: ولو رجعنا برضو في العدد الأول، ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
0: للرب فقط.
1: yeah.
0: يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد.
2: جميل يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته، حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية، النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه هو قاصة مجاع وزي إبليس جابي يجري فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا، اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت، أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: فعلا ظهر كإنسان، لأنه هنا قال
2: صام
3: وجاع جاء أخيراً. يعني الصيام ما مشكلة، لكن إنه في النهاية وجاء في إنسان يعني.
2: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان، في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب، لأنه مكتوب، لأن اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
2: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار الدم؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة بتاعه، الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
0: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا في المقطع دي بالذات، لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع،
2: هو الساقو
0: يعني، هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو، جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس،
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني.
1: مكار
3: شديد
1: يعني، استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح، يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءه دار يستغل النقطة تحت الضعف، ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني، ما جاوب بحياة كبيرة.
2: أيوة
3: يعني بدأ بين بالجوع بتاعه حاجة بسيطة،
0: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
2: والمكرب بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب، كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني، زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد. يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه،
0: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسم يتكلم، يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو، قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوة، قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاعت قال لي جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
2: ليس ده غريب، ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني، بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مجمع زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك، إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله، اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها، اتهزم صح. بعدك قال لي خلاص معنا بديك كل شيء بس أرك عليه واسكت. قال له لأنه مكتوب.
2: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له، كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني، ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق، قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب،
2: هو انتحار يعني بينتحر فيه
0: لأنه طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف، عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
2: إبليس ذكي جدا يعني في خطته، بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما، لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
2: زي ما قال شكك آدم وحواء، قال ما حقا
3: لا يعني تجيب النص والنص الثاني بيكون ما
2: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها، أكلوا من كل شجرة الجنه ما عدا شجرة، وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم، قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا على الله في المكتب؟ برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا، يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده، الله قال لي كده يعني، وأنا ليه؟ لأن أنا بؤمن به كده، بؤمن بكلام الله، بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان. يعني
2: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله. حيمسكك
3: أكيد.
2: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية، هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح.
2: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة،
3: مع الكلمة
2: عشان تقول له الكلمة اللي حيقول، فهو حيكون ذكي اضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها. لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به.
3: أكيد.
0: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدائقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش عليه وبعدك غيره أفكاره اتجاه الرب
2: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري أوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
2: في
1: الله،
2: شركة مع
1: صح؟ داري وريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، انت حق ابليس ما يغلبك، انت حق ابليس ما هنا، او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حياه زي دي، لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده، لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
2: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب. يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمرها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل انه ان ابليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفه. يعني ما عنده طريقه معينه بيجيك، يعني زي ما قال ايمن انه بيجيك في تجربه، يمكن يجيك مرض. فانت لو ما عندك عمق في في في كلمه الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه. لا لا، ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
2: بالأكل.
1: بالأكل، يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي الأرض النطفة. عشان كده إنه ربنا
2: ده أساس الحياة يا إيمان. الغذاء، الأكل، لأنه ده مش من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي ما عنده الأكل.
0: ودائما طبعا زي ما يعني انتوا قلتوا، يعني الابليس هو دائما بيشوف بيمسك الانسان بحته اللي هو محتاج. فهنا اذا الشخص يعني سابق بكلمه الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بانه الفكره دي انا بكون فكره بتاع شنو؟ بتاع ابليس. اذا جاءوا حاجه كده عشان يغير له بطريقه وممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسك بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة ثانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نغده، يعني إبليس ما نغد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك. انا مش انا ما مقتنع بك. امين. جابي اسلوب، يعني استخدم طرق، استخدم سبل، بس الشيء الاعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم ابليس حسي، مش كده. الشيء الاعظم من ده كله انه المسيح انتصر عليه بكلمه الله، انه مكتوب، انه مكتوب، انه كان زي انه بيساعد المسيح انه يفشل خطط ابليس، انه كان معتمد على كلمه الله.
2: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف انه يعني ان احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
2: جميل.
0: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
2: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي. ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي دار يستخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء، دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
2: جميل، تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب. من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا وتجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي، دي ما خطية ودي خطية ودي، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحاجة ده أبغى خبز، يعني أنا على لقزاته
2: تكون فادة لي.
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط، دي ما في حاجة،
2: بنحلل لنفسنا بعد
1: نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني
2: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
2: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المرة الجاية إن شاء الله واحدة تانية كمان لا لا ما منغير يا أخي
0: كويس منو حيصل الآن
2: لا لا أنا حصل لك ما في مشكلة
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان إنه دائما نشارك الآخرين بالموضوع والنقاط اللي إحنا قلناها لأنه موضوع الليلة كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياة كتير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع أخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب نجدي كلمتك يا رب اللي هي غنية يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب
3: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمر

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقول لها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله احنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا احنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقيه.

0: قضي يومك معنا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحل الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين. وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاتنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العملية، تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكلة بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنة حصل مع المسيح حاجة شبه كده. جم رؤساء الكهنة بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيهم.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجعا إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357-9955-3302.
1: أعتقد إن يسوع لما كان عايش على الأرض أكيد لما كان بيتكلم مع حد أو حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لأننا كبشر بنحتاج وإحنا بنتعامل مع بعض إننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الأول، دي بس مجرد فكرة.

0: 26.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ 12 وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه 30 من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه 12، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
2: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
6: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
2: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
6: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
2: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
2: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى فقال:
2: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
2: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى فقال:
2: يا أبي، إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة فردد الكلام نفسه، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف. اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
4: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
4: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
2: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
2: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
2: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
0: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
3: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا. فقال له رئيس الكهنة:
3: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
2: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
3: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
7: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
8: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
9: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين قال:
0: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
10: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف قال:
0: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
11: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
6: أنا لا

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون موجود معاكم النهارده وحلقه جديده على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاة. شرف وبركة لي اني اكون معاكم، واصلي اني ما اكونش ضيف تقيل عليك في الساعة ونص الجاية دي، لكن بصدق النهاردة انه ربنا يباركنا ويدينا حلقة مباركة، يدينا وقت غالي مع بعض. فرحان قوي قوي اني ارحب كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على صفحة الراديو، اهلا وسهلا بيكم. وعايز ارحب كمان بكل الناس اللي بسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتابعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بكل الناس اللي معانا على الابليكيشن واللي بتابعنا. ولو انت لسه مش محمل الابليكيشن اشجعك تقدر تحمل التطبيق، تطبيق اكتر من رائع، عليك كل برامج راديو سما المميزة بيقدموها زملاء غاليين مباركين، برامج مميزة جدا جدا. الابليكيشن متاح على الاندرويد وكمان على الاي او اس. وعايز اشجعك كمان وعايز اقول لك انه راديو سما بقى موجود دلوقتي كمان على نايل سات، تقدر تشوف التردد في الكومنتات. هيبقى بركة كبيرة انه يكون يعني راديو سما متاح كمان على نايل سات. شكر ربنا قوي قوي لاجل وجودنا مع بعض. وعايز اشجعك النهاردة انه كتاب بيعلمنا انه الرب بيسمع الصلاة. يقول كاتب المزمور هذه الكلمات: يا سامع الصلاة اليك يأتي كل بشر. ولانه الرب بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي، ولانه الرب بيسمع الصلاة كمان مسميين برنامجنا يا سامع الصلاة. لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لينا دلوقتي على صفحة الراديو او على صفحتي الشخصية، هنكون بنصلي لاجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة هنكون بنشكر رب معاك. لو عندك استجابة صلاة من فضلك ابعتها لنا دلوقتي، هنكون بنشكر رب ونقرأ طلبات صلاتك او الاستجابة اللي الرب عملها معاك. كمان النهاردة هنكون بنصلي من اجل بلد غالي، احنا كل حلقة متعودين نصلي من اجل بلد من البلدان. النهاردة هنكون بنصلي من اجل موريتانيا، فلو انت من موريتانيا وتسمعني اهلا وسهلا بيك. ولو انت مش من موريتانيا وتعرف حد في موريتانيا بليز منشنه الحلقة، هنصلي من اجل موريتانيا، من اجل الشعب الموريتاني، من اجل الارض، من اجل الحكومة، هنصلي من اجل هذه الدولة. كمان هنصلي زي ما متعودين نعمل، هنصلي من اجل فئة من فئات المجتمع. النهاردة هنصلي من اجل ناس مباركين غاليين علينا ومهمين، دورهم مهم في المجتمع. هنصلي من اجل عمال النظافة، هنصلي من اجل عمال النظافة. لو انت بتشتغل في النظافة فضلك هنصلي لاجلك النهاردة. ولو انت تعرف حد بيشتغل في النظافة من فضلك وصل له الحلقة، قول له في ناس فكراك، في ناس بتحبك، في ناس بتصلي كمان لأجلك. خلونا نبتدي وقتنا ونبتدي حلقتنا بالصلاة ونطلب بركة الرب على الوقت. يا رب أشكرك وأؤمن بيك أنك حاضر في وسطينا. يا رب مصدق النهاردة أنك

تتكلم لينا يا رب، نديك وقتنا يا رب. مصدق النهاردة أنه عندك لينا الكثير يا رب، عندك لينا الكثير. عشان كده بصلي أنك توصل لكل قلب فينا باسم يسوع. النهاردة الوقت كله بين إيدك. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تتكلم لقلب كل حد يا رب، ما حدش فينا يفقد، لكن صوتك يكون واضح لكل نفس فينا يا رب. من فضلك اوصل للقلب يا رب. نديك الحلقة بالكامل، نصلي النهاردة لا تعطيل على الوقت، بصلي لأجل كل حد بيسمعني دلوقتي باسم يسوع يا رب. كلمة الله لا تقيد، ده صوتك لينا. عشان كده بصلي النهاردة ان احنا نستقبل اللي على قلبك لقلوبنا يا ابن الله الحي. بنديك الوقت بالكامل، بنديك كل طلبة صلاة، نثق انك موجود وانك حاضر وبتسمع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم بالكلمات الجاية، ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب ورجعنا مع بعض التاني واحنا في حلقتنا النهاردة, وبرحب مرة كمان بكل الناس اللي داخلة معانا دلوقتي وحاضرة معانا لايف. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا, بس قبل ما ندخل في الموضوع خليني أفكر معاك في حاجة. إيه؟ أفكر أنا قلت أفكر صح؟ خليني أفكر معاك في حاجة. هو أو إحنا فعلا بنعرف نفكر؟ ويا ترى الأفكار بتجيلنا إزاي؟ طب إيه اللي يحصل لو أنا بتكلم معاك دلوقتي جات لي فكرة سرحت فيها وأنا بتكلم في البرنامج وأنا بقدم البرنامج دلوقتي, لو جات لي فكرة وسرحت فيها يا ترى تبقى الفكرة دي مظبوطة؟ خليني أقول لك إنه الأفكار بتيجي نتيجة الانبوتس, المدخلات اللي بتدخل لحياتنا. فمرات كتيرة في حاجات بتدخل لأذهاننا وبتخلي في أفكار وتراكم من المخزون الداخلي جوايا بيطلع في شكل تفكير. فالأفكار الحقيقة ما هياش هي أهم حاجة, الأهم هو المصنع بتاع الأفكار, وأقصد بالمصنع ده الذهن. فالحقيقة الذهن أمر مهم جدا, شيء مهم جدا جدا, محتاجين نعرف إيه هو الذهن ونتكلم عن الذهن, وهل الذهن ده خاضع لربنا بجد؟ هل الذهن ده بيعرف يفكر صح؟ الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة ذهن جديد. النهاردة هنتكلم عن الذهن الجديد أو إيه اللي ربنا عاوز يعمله في أذهاننا. خليني في بداية الوقت أفكر معاك في يا ترى إيه هو لما نيجي نتكلم على الذهن ونقدر نقول الذهن. الذهن هو باختصار العلبة أو المكان اللي مليان بالأفكار. الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطته يصنع القرار أو يتخذ القرار. تاني, الذهن هو المكان الذي تتجمع فيه الأفكار وبواسطة هذا الذهن يتخذ القرار. ده ببساطة تعريف صغير للذهن. هو العلبة, هو البوكس اللي بتتجمع فيه أفكار كتيرة, وبواسطة هذا الذهن بيتخذ هذا القرار. اتخذ القرار فإنه أفكار كتيرة جوايا جوه ذهني, ونتيجة هذه الأفكار أبدأ أخذ قرارات في حياتي. فهو عبارة عن مكان تتجمع فيه أفكار يمين وشمال ناتجة عن علاقات, عن تعاملات مع ناس, عن تواجد في مناطق, عن inputs من السوشيال ميديا وغيره وغيره من المدخلات دخلت لهذا الذهن اتجمعت فيه الأفكار. ونتيجة هذا الذهن هو المكان اللي بواسطته بيتخذ أي قرار في حياة الإنسان. هذا الذهن مرات كتيرة نتيجة مدخلات غلط بلاقي إنه الذهن ده بدأ يولد أفكار مش مظبوطة. فتسمع مثلا إنه حد عنده أفكار كتيرة للفشل, طب تعالى شوف الشخص ده ايه اللي وصله للمستوى ده, ايه اللي خلاه يفكر في انه فاشل ويائس من نفسه وما عندوش اي امل في بكرة. هو استسلم لأفكار بتترمي عليه. قد تكون هذه الافكار مثلا من السوشيال ميديا. فالحقيقة احتاج اراجع على السوشيال ميديا بتاعتي. هل انا بستقبل افكار نتيجة اني بتابع حاجات غلط, افكار صفحات بتقدم لي مفهوم غلط مثلا عن الـ يعني عن فكر سلبي عن اني مش هقدر, او يعني بشوف يعني فيديوهات لناس يأسانين وفقدين الامل في نفسيهم وفشلين وطالعين يشاركوا خبرات الفشل. كل ده بيأثر على ذهني. فلو حبينا نقولها قولا واحدا, الأفكار السلبية اللي ممكن تترمي عليا ممكن تكون نتيجة أني بتابع سوشيال ميديا لصفحات بتبث جوايا أفكار للفشل. فمثلا ممكن أكون عامل فولو لناس بيشاركوا خبرات فشل، بيحكوا اختباراتهم قد ايه ان هم فاشلين، او بيفضفضوا على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على تيك توك، على اي بلاتفورم، بيحكوا عن خبراتهم المؤلمه وازاي ان هم فشلانين ويأسانين. فبيدخل جوه ذهني افكار، هذه المدخلات بتولد جوايا قرارات باني ايه ده انا كمان شكلي فاشل. فانا اتأثرت بالافكار دي، ونتيجة كده بدأ يتسرب جوايا احساس اني انا كمان فاشل. عشان كده ركز قوي في السوشيال ميديا بتاعتك، وركز قوي انت عامل فولو لمين، لانه الموضوع مهم، الموضوع يحتاج الى تركيز، الموضوع يحتاج اني اكون منتبه واكون مركز انا بعمل ايه، انا بتابع مين. لان انا ممكن اتابع حد لمؤاخذة يعني يجيبني لورا، ممكن اتابع حد يتعبني، حد يولد جوايا افكار سلبية، ممكن شاب يبقى، او العكس على فكرة، ممكن اتابع حد يعقدني، يعني يبقى ايجابي قوي قوي قوي قوي وانا مش عارف اوصل له. فمثلا حد مثلا قوي قوي قوي، فالرسيفر عندي بقى انا الاستقبال، بدل ما اتكلم وافكر واخد الحلو ابقى عايز ابقى زيه، حس انه ايه ده في جاب كبيرة، في مساحة كبيرة قوي بيني وبينه، انا مش هعرف اوصل يا عم للناس دي، فتعقد بزيادة. عشان كده خلي بالك من ذهنك، خلي بالك من ذهنك. هذا الذهن الحقيقة كتاب مقدس بيعلمنا عنه في كتير من الآيات تكلم عن ذهن. خليني أقرأ معاك آية في بطرس الأولى أصحاح 1 والآية رقم 3. أشجعك لو معاك كتابك المقدس افتح معايا رسالة بطرس الأولى أصحاح 1 والآية 13. بطرس الأولى 1:13 بيقول رسول بطرس: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. كلمات خطيرة، بيقول كده: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحيح. الحقوين هم المنطقة اللي عند الوسط دول. فإذا أنت بتعرف الجنود مثلا، الجنود في أي دولة بيبقوا لابسين منطقة أو حزام خاص بالجنود علشان يشد المنطقة دي. فبطرس بيقول منطقوا أحقاء ذهنكم، البس منطقة بس مش على وسطك، البس منطقة على ذهنك. منطق ذهنك يعني ايه؟ منطق ذهنك يعني خلي ذهنك منتبه، خلي ذهنك يقظ. زي ما المنطقة بتبقى شادة الوسط قوي، بطرس بيقول خلي ذهنك ممنطق، خلي ذهنك صاحي، خلي ذهنك مشدود. ربنا عاوز ذهني يبقى منتبه، مش اي فكرة تصيبه، مش اي فكرة سلبية تأثر عليه، او اي فكرة ايجابية برضو بس ممكن تكون يعني راح في الاكستريم ناحية تانية برضو تأثر عليه. لكن في كل مرة ربنا عاوز يقول لي خلي بالك منطق احقاء ذهنك، خلي بالك من ذهنك، انت بتفكر ازاي، انت بتستقبل ايه من الافكار. هل انت بتستقبل افكار للفشل؟ هل انت بتستقبل افكار للنجاسة مثلا؟ هل انت بتستقبل افكار للانتحار لا سمح الله؟ هل انت ايه الافكار اللي بتترمي عليك، وايه الافكار اللي بتستقبلها؟ بطرس بيقول منطق احقاء ذهنك، خليك صاحي. منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، انتبه جدا، انتبه جدا. زي ما الجندي بيبقى لابس الحزام، الحزام بتاعه كده من منطق وسطه شادد وسطه، الكتاب بيعلمنا انت كمان منطق ذهنك، ما تكونش سايب ذهنك كده لأي فكرة. حد يرمي لك فكرة، فيديو يرمي لك فكرة، ريل يرمي لك فكرة، بوست يرمي لك فكرة، انت يعني انت فلتر، فلتر انت بتعمل ايه، انت بتسمع ايه، وبتتقابل ازاي مع الافكار دي، بتتعامل معاها ازاي. انتبه جيدا، انتبه جيدا، لانه في كل مرة انا بقبل افكار انا محتاج افكر اللي بقبله ده مصدره ايه. هل يا ترى الشخص اللي بيرمي علي الأفكار ده مصدر ثقة؟ هل الأفكار دي أفكار إيجابية لبنائي ولا أفكار سلبية؟ هل يا ترى أنا الشخص اللي بستقبل منه الأفكار ده شخص حياته نقية، شخص منضبط، ولا شخص سلبي بيرمي علي يعني أفكار مش منضبطة؟ أو هو ممكن يكون شخص مش مهذب مش محترم، فهيكون من خلال فيديوهات مثلا بيرمي عليه أفكار يعني ليه علاقة بعدم القداسة. انت بتسمع ايه؟ انت بتستقبل ايه؟ ايه اللي ممكن تكون بتستقبله؟ ايه اللي ممكن يكون داخل جوه ذهنك وبتستقبله؟ خلي بالك انت بتفكر في ايه وكمان بتستقبل ايه. لما نيجي نتكلم على الافكار والافكار اللي بتبقى جوه ذهننا، احنا محتاجين نفكر للحظات كيف يستقبل الإنسان هذه الأفكار. الذهن زي ما قلنا هو المكان أو العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار. الأفكار بتيجي منين؟ من كذا حتة. الأفكار بتيجي من عدة مصادر، فبعض الأفكار بتيجي من العلاقات. عشان كده فكر في علاقاتك، أصحابك، مين أصحابك؟ مين الناس اللي بتاخد رأيهم لما تبقى عندك مشكلة؟ مين أصحابك لما بتحبي تفضفضي لحد أو تسمعي نصيحة؟ هل أنت بتسمعي نصيحة من حد تراستد، حد تقي بيحب ربنا، حد محترم هديك نصيحة بناء فعلا هيساعدك، ولا صاحبتك دي ممكن تضيعك بنصيحتها؟ هل أنت لما تيجي تسمع نصيحة حد، هل هتنقي الشخص الكويس ولا انت بتحكي لطوب الارض؟ فممكن تسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. خلي بالك انت بتعمل ايه، خلي بالك انت بتسمع ايه. الافكار كتير منها سلبية، افكار سلبية، افكار من هنا، افكار من هنا. ممكن يكون مصدر الافكار اللي بسمعها هو السوشيال ميديا، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها هو أصحابي، ممكن يكون مصدر الأفكار اللي بسمعها أو بستقبلها هو أي صفحة أنا عامل عليها، عامل لها فولو، أنا بتابع شخص معين، وغيره من البوابات اللي الأفكار بتدخل منها. كتاب مقدس بيقول في رسالة بطرس الأولى أصح 1 وآية 13: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. المنطقة هي الحزام اللي بيلبسه الجنود، بس بطرس بيقول منطق بس مش وسطك ويلبس عليه حزام، منطق ذهنك، يعني احفظ ذهنك مشدود، ذهنك يقظ واعي، مش أي فكرة تترمي عليه، مش أي كذبة تترمي عليه، مش أي فيديو يأثر فيه، مش أي ريل يأثر فيه. خلي بالك مش أي حد يكتب بوست حزين يترمي عليك حزن. سلم ذهنك للرب، وقول يا رب أنا بصلي أنك تحفظ بوابة ذهني، ما يكونش ذهني هو الذهن اللي بتأثر بسهولة، لكن عايز أمنطق ذهني علشان أقدر أستقبل اللي على قلبك وأقبل الأفكار اللي تخصك والأفكار اللي منك، ومش أي حد يرمي عليا أي فكر. مهم جدا أني أكون باخد اللي على قلب الرب، باخد الأفكار اللي على قلب المسيح. ليس فقط الأفكار اللي بتترمي علي يمين وشمال، لكن أنا بصدق إن الرب يديني فكره. يا رب أنا بصلي النهاردة مع كل حد بيسمعني، يا رب دينا فلترة، دينا نميز أفكارك، دينا ناخد اللي على قلبك، دينا يا رب باسم يسوع نستقبل أفكارك، احفظنا النهاردة. أنا بصلي مع كل حد دلوقتي بيسمعني، يا رب لا تسمح إنه حد فينا يا رب يكون واخد أفكار من العالم، لكن أنا بصلي باسم يسوع النهاردة يا رب إنه ناخد الأفكار منك. احفظ أذهاننا متمنطقة باسم الرب يسوع. لو حد فينا يا رب ذهنه يمين وشمال أفكار بتترمي عليه، أنا بصلي حصار من شخصك النهاردة يا رب، اوصل لينا واوصل لأذهاننا، حمينا من أي أفكار كذب بتترمي علينا، وساعدنا نكرمك ونثق فيك ونصدق اللي بتقوله علينا، مش أي حد يرمي علينا أي حاجة. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين. خلونا نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن العلبة اللي فيها أفكارنا، الذهن، العلبة اللي بتتجمع فيها الأفكار، ومن خلال هذا الذهن بيتخذ القرار. إزاي أنه الذهن ده شيء مهم جدا جدا، إزاي أنه الذهن ده هو بوابة، إما أنها تكون بتستقبل أفكار للبنى أو أنها تكون بتستقبل أفكار للهدم. أوقات كتيرة الحقيقة بيحصل حاجة في الذهن، إنه ال عارفين، عارف لما تلاقي الموبايلك كده محتاج تعمله أبديت، عارف لما تأبديت الشيء، لو عندك سمارت ووتش، لو عندك موبايل، لو عندك لابتوب، لو عندك حاجة وتعمل لها أبديت، الأبديت بيعالج العيوب القديمة. من ضمن الحاجات اللي بتميز الابديتس انه الابديت بيعالج القديم من العيوب، فليس شرطا انه الابديت يكون عنده جديد، لكن مرات كتير الابديت بيعالج العيوب. وطبعا في كتير من مرات الابديت بيبقى عنده حاجات جديده، بينزل امكانيات جديده للجهاز بتاعك. اهو الذهن بتاعنا مرات كتيره بيبقى عليه كانه يعني سوفت وير بس قديم قوي. ايه السوفت وير اللي على ذهني؟ السوفت وير ده هو مجموعه معطيات دخلت لذهني من العالم، من زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، من العلاقات، من السوشيال ميديا، من المجتمع، من الثقافه، من البيئه المحيطه اللي انا عايش فيها. كل دي بتولد افكار، والافكار دي بتولد قناعات جوايا، وهذه القناعات بتقودني لاتخاذ القرارات. هذه الافكار، اذا انا اصبحت خليقه جديده في المسيح، اذا انا اصبحت إنسان جديد، ابن للرب حقيقي، الأفكار القديمة دي ما بقتش تناسبني، فلاقي نفسي بصارع. أنا عايز أعيش للرب، عايز أعيش بأمانة للرب، لكن في أمور قديمة ماسكة فيا، في أمور قديمة مكملة معايا، في أمور قديمة، أفكار قديمة، أفكار مثلا دي علاقة بأخذ الحق، بالانتقام من اللي ضايقني، مش عارف من إيه، ولاقي نفسي مصدوم. الأفكار الجديدة اللي أنا اتعلمتها نتيجة أني قبلت الرب أفكار تسامح ومحبة وغفران، بس القديم اللي مالي ذهني أفكار غير كده خالص. فيفضل الصراع ده شغال شغال شغال شغال. عشان كده بنوصل لحتة اسمها انه ذهني محتاج يتعمل له حاجة مختلفة، updates. هذه الكلمة updates نقدر نفهمها اكتر لو قرينا آية موجودة في رسالة روميا اصحاح 12 والآية، نقرأ مع بعض عدد 1 و2. روميا 12 عدد 1 و2 بيقول: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. عدد 2: ولا تشكلوا هذا الدهر، كلمة تشكلوا يعني تبقوا شكله، تبقوا على صورته، ولا تشكلوا هذا الدهر، يعني ما تبقوش على شبه العالم، ما تعيش على شبه العالم، ما تاخدش شكل العالم، ولا تشكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم. ازاي بقى اتغير؟ ازاي اتغير عن شكلي؟ اسمع الكلمة الجاية دي: بتجديد اذهانكم. اقف معايا لحظة، تجديد اذهانكم، التعبير ده خطير. تجديد الذهن، جدد ذهنك، نزل اخر ابديت، نزل اخر تحديث، لأنه القديم اللي في ذهنك هو قديم جدا، هو لم يعد يصلح ليك إذا أنت ابن الرب أو إذا أنت بنت الرب. هتلاقي نفسك بتصارع ما بين أفكار وموروثات قديمة مالية ذهنك، وما بين أمور جديدة أنا محتاج أتنقل عليها وأعيش بيها. واحد مثلا كان ذهنه مليان بأفكار علاقات مش كويسة، وتعاملات مش كويسة مع الجنس الآخر، وأفكار شهوة وغيره من هذه الأشياء. واللي بيتعلمه جديد لما عارف المسيح ازاي حياة الطهارة والعفة، فبيصارع، هو مش عارف يعيش، هو بيرجع تاني للقديم. طب يعمل ايه هذا الشخص؟ محتاج يجدد ذهنه، محتاج اتعلم ازاي اجدد ذهني. طيب لو جينا نفكر النهاردة في عملية تجديد الذهن، نقدر نقول عليها باختصار شديد تجديد الذهن هو استبدال نظام التشغيل القديم بنظام جديد. ببساطة شديدة هنشرحها أكتر من كده. ذهنك محتاج تجديد، ذهني محتاج تجديد، ذهني محتاج ربنا يتعامل معايا بشكل مختلف، ذهني محتاج أقبل في سوفت وير جديد. لو جيت النهاردة أفكر في ذهني بكل العمال يخش لده، أنا محتاج أقول لنفسي كده اللي أنا عايش فيه ده ما بقاش ينفع. طب نعملها ازاي؟ تعالوا نصغها مع بعض. ذهني مليان بالأفكار، ذهني عامل زي الموبايل أو اللابتوب اللي عليه نظام تشغيل قديم، أنا محتاج أعمل له أبديت. الأبديت اللي بتعمل لذهني بيعالج القديم وينزل عليه أفكار جديدة. فلو أنا عايش ومتربي من الثقافة، من المجتمع، من البيئة، من السوشيال ميديا، من غيره، أنا وارد يكون عندي أفكار كتيرة بتصيغ حياتي وتشكل حياتي. هذه الأفكار والمواريث اكتسبتها من البيئة اللي أنا موجود فيها، كتير منها ضد فكر ربنا، فمحتاج أجدد ذهني. تجديد الذهن باختصار هو أني أنزل نظام تشغيل جديد جوه ذهني عكس النظام القديم. كيف أجدد ذهني؟ جدد ذهنك بكلمة الرب، خلي كلمة الرب تملى ذهنك، حط كلمة الرب كنظام تشغيل جديد بدل نظام التشغيل القديم اللي استقبلته من العالم. ده باختصار. ازاي اكتر هنعرف؟ لما نيجي نتكلم على تجديد الذهن هنكتشف انه في اكتر من طريقة بيتعمل بيها هذا الشيء. تجديد الذهن، لو حبينا نحط عنوان كده، كيف يحدث تجديد الذهن؟ ازاي اجدد ذهني؟ زي بالظبط لما تلاقي نفسك بتقول ازاي اعمل ابديت للتليفون، ازاي احدث النظام بتاع التشغيل. عشان تجدد ذهنك احتاج تعمل 3 حاجات. اول حاجة هقول التلاتة يعني، بس ولا خلينا نمشي واحدة. اول حاجة املى ذهنك بكلمة الرب، املى ذهنك بكلمة الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي 3 عدد 16. افتح معايا كتابك المقدس كولوسي اصحاح 3 وعدد 16. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. اول حاجة محتاج اعملها عشان اجدد ذهني اللي مليان بالافكار والمواريث القديمة دي، عبي فيه حاجة جديدة، خلي ذهنك يتملي بحاجة جديدة. بولس بيقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. خلي ذهنك يتملي بكلمة الله، خلي ذهني يتملي بكلمة ربنا. الحقيقة لما بلاقي نفسي في العالم كده وسايب نفسي، سايب دماغي، يعني دماغي بتتملي بأي حاجة، فلاقي نفسي دماغي عمالة تتملي مثلا من الأفلام. طب ماذا تقدم هذه الأفلام؟ عكس أمور الله بكل تأكيد. ذهني اللي بيتعبى، المصدر اللي بيعبي ذهني قد تكون المسلسلات، قد تكون السوشيال ميديا، قد تكون، وتاني عايز أقول، قد تكون صفحات أنت متابعها عمالة تتكلم عن حقوقك وإزاي تبقى كذا عكس كلمة الرب. ركز قوي في هذه الأمور أرجوك. املأ ذهنك بكلمة الرب. تقول لي إزاي املأ ذهني بكلمة الرب؟ قضي وقت يوميا مع كتاب مقدس، قضي وقت كل يوم مع كلمة الرب، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك، خلي كلمة الرب تكون مالية ذهنك. قضي وقت مع الكتاب، افتح كتابك يا جماعة. عايز اقول بعلو حسي يعني، والحاضر يعلم الغايب، احنا بيضحك علينا إبليس نجح إنه ياخد مننا كتابنا المقدس ويدينا بداله سمارت فون، شاشة تقعد تتفرج وتسكرول وتقلب، وكل فيديو كل ريل كل بوست كل حاجة بتتابعها هي بترمي جواك فكرة، فأنا بيترمي جواي أفكار، أنا ذهني بقى ملقف زبالة، مقلب زبالة عفوا لهذا التعبير، لكن ده يمكن أدق تعبير يوصف الحالة اللي أنا بقيت فيها. أنا محتاج أقول لنفسي ستوب، أنا مش هقبل إنه يترمي علي حاجات بالمنظر ده تاني، أنا محتاج آجي وأملى ذهني بحاجة مختلفة بحاجة نظيفة. أنا إيه أنظف شيء ممكن أملى به ذهني؟ هو كلمة رب. عشان كده أقضي وقت مع الكتاب المقدس. كتاب مقدس للناس اللي مش عارفة، لو أنت عندك كتاب مقدس افتح الفهرس كده، افتح قبل الفهرس، افتح الجلدة الغلاف بتاع كتاب مقدس، امسك الغلاف كده هتلاقي مكتوب عليه الكتاب المقدس. لماذا سمي الكتاب المقدس بهذا الاسم؟ ليه سموه كتاب مقدس؟ ببساطة لأنه يحتوي على أقوال الله المقدسة. السبب الثاني لأنه اللي كتبه هو الله القدوس المنزه عن الخطأ، ولأجل هذا سمي الكتاب بالكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مشروع الله. تخيل أن الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده اتكتب على مدار 1600 سنة، ولكن كله بيتكلم عن شيء واحد، عن غرض واحد، غرض الله خلاص الإنسان وفداء الإنسان. تخيل أنه فكر الله في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس هو أعظم هدية أعطاها الله للإنسان، وفي الآخر ينجح إبليس أنه ياخد مني كتابي المقدس، وألاقي نفسي مش عارف أعمل إيه، ألاقي نفسي ببساطة شديدة أنا يعني بفرط في كتاب المقدس، بلاقي نفسي كل ما أقعد أقرأ كتاب المقدس أتوب، نعست فجأة، نعست، كنت مصحصح كويس جدا، ولو مسكت موبايلك هتصحصح وتبقى زي الفل. صدقني احنا محتاجين ندرك انه احنا في حرب، حرب روحية. ابليس بيخدعنا، ابليس بيضحك علينا، ابليس بيحاول يوهمنا انه كتاب مقدس صعب مش مفهوم، بتنعس لما تيجي تقراه. كذب. املى ذهنك بكلمة الرب، قضي وقت قدام كلمة الرب. عايز اصلي معاك، لو انت النهاردة بقالك وقت مش قادر تيجي ناحية كتاب مقدس، عايز اكلم ناس دلوقتي نفسها مسدودة عن كتاب مقدس، من فضلك افتح كتابك، تشجع، خد قرار جديد النهاردة. يمكن بقالك وقت قافل كتابك المقدس، ارجع من جديد، ارجوك ارجع افتح كتابك المقدس، ارجع تاني اقرا الكلمة، اشبع بيها، الهج فيها، اتلذذ بالكلمة، خلي الكلمة تكون طعامك. يا رب انا جاي قدامك، يا رب انا بصلي ليا ولكل حد من اخواتي، يا رب من فضلك تعال النهاردة، يا رب تعالى املانا بالكلمة، يا رب دينا النهاردة انه نشبع بالكلمة. انا بصلي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب، لا تسمح انه حد فينا يا رب يكون بعيد عن الكلمة، لكن صلاتي ان احنا نتلذذ بكلمتك يا رب. ساعدنا نشبع بالكلمة، نملأ اذهاننا بالكلمة، سامحنا على كل مرة ملينا أذهاننا بحاجة تاني، ادينا نملأ أذهاننا بالكلمة في اسم يسوع ولكل المجد، آمين. تعال نرنم الكلمة التجاية دي، نطلع فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، رجعنا مع بعض مرة كمان وما زلنا مكملين كلامنا عن تجديد الذهن. عرفنا قبل الفاصل انه اول حاجة من ثلاث حاجات محتاجين نعملهم عشان يتجدد ذهننا، املأ ذهنك بكلمة الرب. الامر الثاني، وجه تفكيرك تجاه الرب. عايز اقرا معاك آية في كولوسي اصحاح 3 والآية رقم 2، يقول الكتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. بولس بيقول، لو قريت معاك كمان عدد واحد يمكن الصورة تتضح أكتر، بيقول كده: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. اهتم، اطلب الأمور السماوية، فكر في هذه الأمور. ليه؟ لأنه ذهني والأفكار اللي مالية ذهني مخلياني باختصار قادر أقول أنه أنا كل تفكيري في الأمور الأرضية، كل تفكيري في الأمور الزمنية، كل تفكيري فيما يخص العالم والظروف والعيشة والأحوال والناس، وهنعمل إيه وهناكل إزاي وهنجيب لبس منين وهنقدم للأولاد منين فين وهننقل للجامعة إزاي. والحقيقة كلها أفكار تخص الأرض واللي فيها. بس عايز أشجعك، إذا أنت ابن حقيقي للمسيح وإذا أنت بنت حقيقية للمسيح، أنت مواطن سماوي، تفكيرك سماوي. عشان كده بولس بيتكلم كده: اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. فكر بطريقة سماوية مش طريقة أرضية. خلي تفكيرك يروح شوية لأمور السماء. أنا عارف أنها ممكن تبقى صعبة في البداية، لأنه تعودنا على أنه نفكر بطريقة الأرض، تعودنا أن احنا نفكر بأمور الأرض وبطريقة الأرض. لكن ينفع النهاردة أني أخد سكة، أمشي السكة دي، أخد الطريق ده وأبدأ أفكر بطريقة مختلفة. هل يا ترى أنا كل حياتي لازم أفضل عمال أفكر في الأرض؟ أو بلغة المسيح زي ما قال الكتاب: ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس؟ ولا في حاجة مختلفة ربنا عاوز يعلمهاني؟ ولا في سكة جديدة الرب عاوز ياخدني فيها اسمها أنا ينفع أفكر بطريقة سماوية؟ وبالمناسبة لما أفكر بطريقة سماوية أنا هشوف كمان أمور الأرض بطريقة ربنا. تخيل بقى، أنا أفكر بطريقة سماوية فهشوف أمور العالم والمشاكل اللي عندي كأني بشوفها بمنظور سماوي، فشايفها بأمور الله. وقتها ينفع استقبل من ربنا الحلول الإلهية بطريقة صحيحة. عشان كده مهم جدا جدا أني أفكر في أمور الله. يبقى أول طريقة أو أول حاجة في إزاي أجدد ذهني، املأ ذهنك بكلمة الله. الأمر الثاني، وجه ذهنك تجاه الرب. الأمر الثالث أو الطريقة الثالثة في تجديد الذهن، سيطر على أفكارك. خليني أروح معاك لآية في كورنثوس الثانية 10 عدد 5، رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10 والآية رقم 5، بيقول كتاب: هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. عايز أقف معاك عند كلمة مستأثرين دي. خليني أقراها معاك من ترجمة مختلفة. بصوا بيقول كده: ونأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. كأنك بتاخد الفكر لناحيتك. بصوا مثلا جات في ترجمة كمان: ونأسر، أغلبية الكلمات جات فيها ونأسر، لكن مثلا جات: ونزيح كل عائق يسد طريق انبلاج النور في قلوب الناس. نزيح كل عائق أو نأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. بص كده كمان جات ازاي، نأسر كل فكر ليطيع المسيح. يعني كأنه الرب عاوز يقول لي انت ليك سلطان على افكارك، سيطر على افكارك، ما تسيبش فكرة مثلا اي فكرة او اقول ايوة انا مستسلم للفكرة، ما فيش عندي حل تاني، اعمل ايه؟ الفكرة مش هي اللي ينفع تقودني، بس ينفع اسيطر عليها. ربنا يديني قوة، يديني معونة، فأقدر أسيطر على الفكرة، أغلب الفكرة، أتمكن من الفكرة، أو بتعبير الكتاب المقدس أستأثر الفكرة أو أأثرها، أأثر الفكرة، أخدها كأنها في صفي كده وخليها تطيع المسيح. يعني مثلا أو طالب مثلا بيمتحن، وفي وقت الامتحانات اترمت جوا فكرة غش عشان تنجح، لو هو ابن للرب أو لو هي بنت للرب وعاوز يخضع للرب، عاوز يخلي حياته كلها منضبطة وخاضعة للرب، يطلب المعونة من الرب ويأسر هذه الفكرة ويخليها تطيع المسيح. بمعنى ان يقول لا باسم يسوع انا مش همشي في السكة دي، انا مش هخضع للطريقة دي، انا مش هقبل اني اغش، لان ده امر ما يرضيش الرب. سهلة ببساطة جديدة، أنا ينفع أني أقول خليني أخضع للرب، خليني أستأثر كل فكر لطاعة المسيح، خليني أسيطر على أفكاري، عشان هذه الأفكار لو هي اللي سيطرت عليا أنا أروح في حتة وحشة. تخيل لو زوجة اتمكنت منها فكرة أنه زوجها مش بيحبها، والراجل بريء وبيحبها، بس الفكرة دي سيطرت على عقل الزوجة، على ذهن الزوجة، الحياة تبقى في حتة وحشة. لو زوج اتمكنت منه فكرة انه زوجته بتخونه مثلا لا سمح الله، والست بريئة، لكن هو اتملى بالشك والفكرة دي سيطرت عليه، العلاقة دي ما بينهم كزوج وزوجة هتبقى في حتة ما يعلم بها الا ربنا. سيطر على ذهنك، اطلب من رب فكرة ومعونة انه يدي لك قوة انك تسيطر على ذهنك. نفسي تصلي قوي وانت بتسمعني دلوقتي وتقول له يا رب من فضلك انا مش عايز ذهني يكون يعني مكان او ارض خصبة الابليس يرمي فيها اللي هو عايزه، لكن انا عايز ذهني يكون ارض خصبة لكلمتك، عاوز ذهني يكون أرض خصبة لصوتك، عايز أطيعك، عايز أطيعك. مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا إنك تطيع صوت الرب. تعالوا نصلي، يلا بينا نصلي. يا رب أنا جاي أنا وأخواتي النهاردة وبقول لك من فضلك يا رب، من فضلك يا رب ساعدنا، ساعدنا النهاردة، أذهلنا يا رب، أذهلنا، أذهلنا تكون ليك، ساعدنا إنه أفكارنا تكون ليك، ساعدنا النهاردة إنه حياتنا تخضع ليك يا رب. يمكن زي ما كنا بنتكلم يا رب، أذهلنا اللي هي البوابة اللي بيدخل منها أفكار كتير، احنا عايزين النهاردة ننزل آخر تحديث يا رب، أفكارنا تكون خضع ليك، أذهلنا تكون خضع ليك يا رب. أنا بصلي النهاردة باسم المسيح يا رب، يا رب من فضلك نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا النهاردة، نجدد أذهاننا باسم يسوع، حياتنا تتجدد وأذهاننا تتجدد يا رب من فضلك. أنا بصلي النهاردة من أجل كل ذهن حد فينا يا رب، حد من إخواتي دلوقتي يا رب، لو حد فينا ترمت عليه أفكار للفشل أو أفكار للانتقام، أنا بصلي بصفة خاصة يا رب لأفكار الانتقام باسم الرب يسوع، سلامك يملى الذهن يا رب. بصلي لو زوجة أو زوج اترمت عليهم أفكار أنه العيشة لم تعد متاحة ولا تطاق يا رب، جدد أذهاننا النهاردة باسم يسوع يا رب، باسم الرب يسوع يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى النهاردة سود علينا، سود على أفكارنا باسم الرب يسوع المسيح، من فضلك، من فضلك يا رب تعالى ملانا النهاردة بالسوفت وير الجديد. أنا بصلي يا رب النهاردة ليا ولاخواتي. نملى اذهاننا بكلمتك يا رب. يا رب سامحنا على كل مره ملينا ذهننا بافكار العالم. انا بصلي النهارده يا رب انك تيجي تملى اذهاننا بكلمتك. تعال النهاردة من فضلك، تعال النهاردة سود علينا سيادة خاصة يا رب. املأ اذهاننا بكلمتك. انا بصلي انك تدينا القوة علشان نقعد قدام الكلمة وقت طويل يا رب. بصلي لكل حد من اخواتي دلوقتي مش عارف يصلي، مش عارف يقعد معاك، مش عارف يقضي وقت مع الكلمة، يا رب حط جوانا جوع وعطش للكلمة يا رب. صلي لو أم مشغولة مع أولادها في الصيف ده وتمارين سباحة ونزول وطلوع ومسؤوليات ومدرسة كتاب الصيفية، أنا بصلي باسم يسوع يا رب أنه تلاقي بنتك وقت تقعد قدامك. بصلي لأجل كل أم في وقت الشتاء يا رب والمدارس لما بتيجي ما بتبقاش عارفة تشبع بيك، بصلي أنك تدي قوة وجوع، اسكب جوع وعطش للكلمة. بصلي لأجل كل زوج وأب يا رب، كل ابن يا رب، دينا نقعد قدام الكلمة وقت طويلة، نملأ أذهاننا بكلمتك يا رب. بصلي كمان نوجه أفكارنا تجاه السماء باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أفكارنا تتوجه تجاه السماء. سامحنا على كل مرة فضلنا نفكر في الأرض وفي أمور الأرض، باسم يسوع المسيح نعلن ثقتنا فيك. املانا يا رب بأفكار السماء، ساعدنا نبص لأمور الأرض بطريقة السماء ونقيم أمور الأرض أيضا بطريقة السماء باسم يسوع. من فضلك يا

آمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هنطلع لفاصل صغير نسمع الترنيمة اللي جاية, بس قبل الفاصل عايز أفكركم أنه هنصلي النهاردة لأجل دولة موريتانيا, وهنصلي كمان لأجل عمال النظافة. عشان كده لو أنت من موريتانيا أو تعرف حد من موريتانيا منشن له الحلقة بليز. بعد الفاصل هنصلي من أجل موريتانيا, وهنصلي من أجل عمال النظافة, وكمان هنصلي من أجل طلبات صلاة وصلت لنا. فلو عندك طلبة صلاة بليز ابعت لنا, هنصلي لأجلك وهنقرأ كومنتاتك. لو عندك استجابة صلاة شاركنا عشان نشكر الرب معاك. فاصل ونرجع تاني نكمل ك

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا مكملين وقت الصلاة. هنصلي دلوقتي لأجل موريتانيا. مش عارف مين معانا على الهواء من موريتانيا، ياريت لو حد من موريتانيا بليز اكتب لنا ولا شاور أقول حاجة. احنا نصلي النهاردة لأجل بلدكم الغالية، نصلي من أجل دولة موريتانيا، يتحنن الرب عليها، يشرق بالنور عليها. هنصلي من أجل رئيس البلاد، من أجل الحكومة، من أجل السلام في هذه البلاد. هنصلي من أجل التعليم والصحة وغيره من الأمور. فيلا بينا كل المصلين الحلوين، الأصدقاء البرنامج اللي بيحبوا الرب وبيحبوا يصلوا ويطلبوا الرب، تعالوا بينا نسكب قلوبنا ونصلي من أجل هذه الأرض. يا رب أشكرك لأجل موريتانيا، أشكرك لأجل عملك في هذه الأرض يا رب. يا رب أشكرك لأجل الشعب الموريتاني. بنيجي النهاردة نصلي من أجل موريتانيا يا رب، نصلي نضع أمامك يا رب رئيس البلاد، نصلي باسم يسوع يا رب أنك تديله حكمة. مكتوب عن جلالك يا رب أنه قلب الملك، أنت قلت كده يا رب، قلب الملك في يد الرب كجدول مياه حيثما شاء يميله. يا رب أنا بصلي باسم يسوع من أجل سيادة خاصة يا رب على قلب رئيس موريتانيا، قيادة لهذا الرئيس يا رب، ديله نعمة، ديله حكمة يا رب، مشيرينه يكونوا بيدوله أفكار ويا رب إرشاد يا رب ومشورة صالحة. مصلي من أجل رئيس الوزراء، مصلي من أجل الوزراء باسم يسوع يا رب. أذكر هذه الحكومة في موريتانيا يا رب، بنصلي من أجل الفقر في موريتانيا، بنصلي من أجل يا رب نعمة لهذه الأمة يا رب الغالية، بنصلي من أجل سلامك يجي عليهم يا رب. بصلي النهاردة من أجل الصحة يا رب، تعالى يا رب بشفاء لكل أمراض، لكل أوبئة، لكل أمور صعبة يا رب بتواجه هذا الشعب. أنا بصلي باسم يسوع نعمة خاصة يا رب، شفاء كامل. أذكر التعليم بين إيدك يا رب في هذه الأمة. أنا بصلي النهاردة أنك تدينا يا رب نكون بناخد اللي على قلبك لهذا الشعب يا رب. نضع من إيديك يا رب الشعب الموريتاني، كبار السن يا رب تحديدا، نصلي من أجلهم بنعمة خاصة جدا جدا، شفاء وقوة ليهم، الرجال وسادات، الشباب والشابات، الأطفال يا رب، كل الشعب بين إيدك نسلمك. موريتانيا يشرق نورك، يشرق نورك، يشرق هذا النور على هذه الأمة باسم يسوع. أشكرك لأن الشعب ده بين إيدك، احسن إلى هذه الأرض في اسم المسيح بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنصلي مع بعض من أجل عمال النظافة، هنصلي من أجل عمال النظافة. ويمكن قلت قبل في أثناء الحلقة يعني أنه لو أنت من عمال النظافة أو عندك حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية قوي قوي من صديقة غالية، يمكن أثناء الحلقة كنت بقول لو إحنا هنصلي من أجل عمال النظافة، فلو أنت من عمال النظافة تشتغل في النظافة أو لو تعرف حد قل له. الحقيقة جات لي رسالة غالية جدا من أخت مباركة وغالية جدا جدا، أختنا ليليان. يا لولا زيك، إيه الأخبار، عاملة إيه؟ أختنا ليليان يعني أخت غالية قوي، بتقول كده ممكن أطلب طلبة صلاة لعمال النظافة في مستشفى الجرمانية بأسوان، فارق معايا قوي أننا نصلي لهم، الرب يكون بيشجعهم ويتدخل في كل أمور حياتهم وكمان يتعامل معاهم ويعرفوه أكتر وينمو معاه ويمشوا مع الرب. يعني مش عارف أقولك قد إيه رسالتك غالية يعني يا لولا بجد، وإنك تفكري في عمال النظافة في هذه المستشفى المباركة وتبعتي طلبة صلاة، يعني ده غالي عليا جدا جدا. تعالوا مع بعض نتحد دلوقتي ونصلي من أجل عمال النظافة بصفة عامة وبصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختنا لولا شاركتنا. يا رب احنا بنباركك يا رب لأجل كل عامل نظافة، بنباركك يا رب لأجل إخواتنا الغاليين. يا رب أنا بصلي انك تحفظ عبيدك يا رب، اديهم نعمة واديهم معونة. بصلي يا رب انك تحميهم من اي امراض اي اتعاب نتيجة انهم بيتعاملوا مع امور مش نظيفة. انا بصلي حماية دمك الكريم عليهم، نعمة خاصة يا رب لكل عام النظافة احسن اليه شدده يا رب. أصلي يا رب أنه يجد قيمته فيك يا رب، يعرفوك أنت، وقيمته ما تكونش في وظيفته لكن قيمته تكون في أنه مخلوق على صورتك وعلى مثالك يا رب. بصلي يا رب كمان بصفة خاصة لأجل عمال النظافة في مستشفى الجرمانية زي ما أختي كانت بعتها، أنا بصلي نعمة خاصة باسم يسوع، يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، يقربوا منك أكتر، اجذب قلوبهم أكتر، اسندهم أكتر وأكتر، كمل معهم بكل الخير يا رب. نعمة خاصة ليهم يا رب، نعمة خاصة ليهم، غطاء دمك الكريم عليهم، احسن إليهم، احسن لبيوتهم باسم الرب يسوع، نستودعهم من إيدك كما الخالق أمين في عمل الخير. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين آمين آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية، عندنا طلبة صلاة لأجل أختها تعمل عملية في ظهرها بكرة، أختنا نيفين. أعتقد الأخت نيفين مش معانا على الهوى. نفسي نصلي لأجل أختنا نيفين، ونصلي ان ربي يمد ايده ليها بلمسة خاصة. انا جوايا سلام غير عادي، لو نيفين سمعاني جوايا سلام ان الرب في المشهد يا اخت نيفين، الرب ضابط الكل، والرب رقم عظمنا. كاتب المزمور بيقول كده في مزمور 139، انك رقمت عظامي في الخفاء. فعايزين نتحد مع بعض كلنا ونصلي لاجلك، عايزين نصلي ان الرب يملأك بالسلام الليله دي، تنامي يعني نوم هادي، ويبقى الرب مالي قلبك بطمأنينه خاصه. تعالوا بينا نصلي، يلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعال نتحد مع بعض ونصلي لاجل اختنا الغاليه نيفين. بابا السماوي، أشكرك لأنك أنت الرب الشافي، أنت إله كل نعمة يا رب. يا رب بنجيب أختنا نيفين قدامك زي أصدقاء المفلوج يا رب، ونضعها أمامك ونثق فيك أنك موجود وأنك ضابط الكل. يا رب بصلي أنك تملأ قلب نيفين بالسلام دلوقتي، تعالى بنعمة خاصة جدا ليها، تعلم لها بالسلام، طمنها يا رب قدام كل قلق يا رب العدو بيرميه عليها دلوقتي، أو قدام كل قلق طبيعي كمان، بصلي أنه سلامك يسود عليها ويملك عليها باسم الرب يسوع المسيح. بصلي غطاء دمك الكريم عليها بكرة يا رب في العملية باسم يسوع، تعالى بشفاء كامل بين ايديك يا رب، الأطباء والتمريض والتخدير، كل الأمور بين ايدك، أنا بصدق أنك تعمل معاها معجزة، تصنع معاها آية للخير، وتشهد يا رب نيفين عن عملك الصالح في حياتها، وتقول عظم الرب العمل معي. أشكرك يا ابن الله لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين نصلي مع بعض من أجل أختنا آن. هيا آن، إزيك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. حقيقة آن كان من وقت كانت بعت يعني استغاثة صلاة كده، طلبت صلاة ملحة لأجل ابنها، كان عنده صعب خالص، دور صعب يعني، دور كبير من الكحة وبرد، ومسحة كل 5 دقايق تقريبا، وما فيش أي استجابة للأدوية، ويمكن الأمر بيتكرر أوقات كتيرة. لكن يا آن لو أنت سمعيني دلوقتي، إحنا عايزين نصلي لأجلك ولأجل الولد، عايزين نصلي ليكم أنه الرب يجي بنعمة، والرب يجي بشفاء كامل باسم يسوع المسيح. يلا بينا حباي، تعالوا بينا في الوقت ده نصلي، لو أنت بتسمعني من أي مكان يلا بينا نصلي من أجل أختنا آن. يا رب شكرا ليك لأنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر. يا رب احنا بنيجي قدامك نصلي من اجل ان يا رب نضع ابنك اللي هو ابنها بين ايدك، نصدق يا رب انك تلمس الولد ده بصلوة خاصة، بطلبة صلاة خاصة، بنصرخ ونتضرع امامك يا رب، اشفي ابنك باسم يسوع. يا رب بصلي النهاردة انك تمد يمينك وتقول كلمة على هذا الولد. يا رب زكاة الادوار بتتكرر، انا اؤمن يا رب انك تضع نهاية وتشفي ابنك شفاء كامل. كل حرب يا رب موجهة من العدو لاجل ان وفادي ولأجل تعبهم وإجهادهم وإرهاقهم في الأمراض والأتعاب. أنا بصلي تضع نهاية يا رب لكل مواجهات العدو على هذه العيلة باسم الرب يسوع. لا شكاية عليهم لكن سور من نار حواليهم يا ابن الله الحي. نثق أنك بتعمل أمور عظيمة وتستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. مرة تانية يا رب كمان بصلي لأجل آن نفسها بنتك يا رب تمتلئ بالسلام يا رب. تعالى طمنها يا رب, تعلم لها بالراحة, توجد راحة لحياتك يا آن, توجد راحة لحياتك. فقط اقتربي من الرب, فقط ارمي همومك على المسيح يا رب. أؤمن أنك تاخد بنتك في أحضانك وتطمنها من جهة المستقبل, من جهة أولادها, من جهة شريك حياتها, ومن جهة أيضا نفسها باسم يسوع. نستودع بنتك من إيدك كما لخالق أمين في عمل الخير. شكرا يا ابن الله لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. أمين أمين أمين. عايز أروح أقرأ لو في تعليقات على الصفحة. صديقة البرنامج الغالية الأخت جانيت فهمي, أهلا أخت جانيت, إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير, حضرتك بركة كبيرة, رب يباركك ويحفظك. أختنا جانيت بتقول نعم يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. أمين يا رب, احفظ بوابة ذهني من الأفكار اللي بتترمي عليا. رائع أبونا, رائع أبونا الغالي, تملأ قلوبنا بكلمة الرب, نفتكر أو نفكر في السماويات, نسيطر على أفكارنا بمعونة الرب. يعني رب يباركك بجد حضرتك. يعني الحقيقة قلتي كل المفروض, قلتي كل الحلقة يعني. ربنا يبارك أنت, أشكرك جدا جدا لأجل مشاركتك الغالية يا رب. شكرا لأجل بنتك, أشكرك لأجلها. أنا بصلي بالبركة يا رب على أخت جنات, احفظها من كل شر وشبه شر, سود عليها سيادة غير عادية يا ابن الله الحي. بركات على رأس بنتك في اسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. شكرا شكرا ليك يا رب, شكرا ليك, شكرا ليك, مبارك اسمك إلى الأبد. هاللويا. عندنا رسائل تانية جات لنا, رسالة مشاركة جات لنا, رسالة جات لنا رسالة من صديق البرنامج الغالي الأخ وجدي سمير. مساء الخير يا أخ وجدي, يا حبيبي وحشني, طمني عليك يا رب تكون بكل الخير. أخونا وجدي بيقول مساء البركات أبونا الغالي, أصلي بكسر كل عادة أرضية والارتباط الدائم بالأمور السماوية, وأطلب معونة الرب لتنقية وسيطرة على ذهني وأفكاري. أرجو أن تشاركني هذه الطلبة. أرجو الصلاة من أجل جوني عادل زكي بلمسة شفاء من جراحة بفقرات الرقبة تؤثر على المشي. أثق في صلاة المؤمنين والرب سامع الصلاة أيضا من أجل مينا عوض للشفاء. أمين أمين أمين باسم يسوع المسيح. أمين. أولا أشكرك أوي أوي على مشاركتك, وأمين على كل كلمة رب يصنعها معاك باسم الرب يسوع المسيح. هنصلي مع بعض دلوقتي ومع حضرتك من أجل عادل جوني عادل زكي جراحة في الفقرات, وهنصلي كمان مع حضرتك من أجل مينا عوض. أمين أمين أمين يا أخواتي. أمين. تعالوا نتحد مع بعض في طلبة صلاة من أجل أخونا جوني عادل زكي بعد إجراء يعني جراحة بالفقرات, ويمكن في أثار على المشي. نثق أنه الرب يصنع شفاء كامل, الرب يصنع عمل كامل يا رب. بنيجي النهاردة نصلي من أجل جوني, نصلي من أجل عمل حقيقي وشفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب نؤمن بيك, نؤمن في يدك القديرة التي تشفي وتصنع شفاء معجزي لابنك يا رب. لا تعطيل على حياة ابنك, لكن بصلي استرداد كامل للصحة يا رب. نصلي من أجل أي أثار في الفقرات, أي تأثير على المشي باسم الرب يسوع. شفاء كامل يا رب, شفاء كامل باسم يسوع يا رب. بصلي أنا وكل إخواتي اللي بيسمعوني دلوقتي في الحلقة, ونؤمن أنك تصنع مع جوني معجزة وآية للخير في اسم يسوع المسيح ولي كل المجد. آمين آمين آمين. جات لنا طلبة صلاة من أخونا مينا عوض. ربي مد إيده بالشفاء الكامل. يا رب نصلي النهاردة من أجل أخونا مينا. يلا بينا حبيب تعالوا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان النهاردة في العالم يلا نصلي من أجل مينا. يا رب ابنك مينا بين إيدك، مد إيدك إليه، احسن اليه بشفاء كامل دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن انك سامع الصلاة. يا رب اشفي ابنك، اشفي اخونا مينا باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر شفائك. انا بصلي ان اخونا مينا يا رب يشاركنا عن احسانك وعن شفائك اللي عملته معاه. نؤمن انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسمك إلى الأبد، مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. عندنا طلبة صلاة كمان للشفاء. نفسي نتحد مع بعض دلوقتي ونصلي من أجل أخ غالي وصديق غالي على قلبي جدا جدا، جناب الأسيس سمير، أسيس سمير يونان. أعتقد أسيس سمير مش معانا على الهوى. عايزين نصلي من أجل شفاء كامل لجناب الأسيس. نصلي من أجل أنه الجسد ما يكونش فيه أي تعطيل ولا الخدمة تتعطل، لكن نصلي بلمسة خاصة جدا جدا من إيد الرب. عشان كده تعالوا بينا نصلي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم يلا نصلي من أجل أخونا الفاضل جناب الأسيس سمير يونان. يا رب أؤمن أنك حفظت أخويا، يا رب أؤمن أنك عملت حصار على تعبه. أنا بصلي أنك زي ما بدأت معاه عمل صالح تكمل إلى يوم يسوع المسيح. يا رب صلي غطاء دمك الكريم على ابنك باسم الرب يسوع المسيح. قوة من العلاء تأتي على ابنك يا رب. يا رب الأسيس سمير بين إيدك، ناطق إنك تشفي شفاء كامل وإنه عملك عمل كامل يا رب. بصلي تنبت صحته سريعا في اسم المسيح. يا رب بصلي مع كل إخواتي دلوقتي ونؤمن إنك تعظم العمل مع ابنك ولكل المجد. آمين آمين آمين. مبارك اسم الرب إلهنا، هاللويا، ليك كل المجد يا رب. لو حبينا النهاردة يعني مش عارف أقول إيه، بس لو أنت مرمي عليك كمية من الأفكار وكمية من الأكاذيب زي ما كنا بنتكلم على مدار الحلقة، نفسي أشجعك النهاردة جدد ذهنك، سيب ذهنك للرب يجدده. تعالوا النهاردة تعالوا نراجع كده اللي قلناه على مدار الحلقة. سيب ذهنك للرب يجدده. ذهني عامل زي الموبايل، عامل زي اللابتوب. وانت بتستخدم اي جهاز انت بتحتاج تعمل له ابديت، ذهنك كمان محتاج يتعمل له ابديت. ايه الابديت اللي يتعمل فيه للذهن؟ الابديت او التحديث بيسميه كتاب مقدس تجديد. يقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. تجديد ذهني يحصل من خلال ثلاث حاجات. رقم واحد، املى ذهنك بكلمة الرب. يقول الكتاب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. املى ذهنك بكلمة الرب. وقف سوشيال ميديا كتير، وقف الأفكار الكتيرة المرمية من المجتمع، من الثقافة، من البيئة، واملى ذهنك بكلمة الرب. الأمر التاني، وجه أفكارك تجاه الأمور السماوية. يقول كتاب مقدس اهتموا بما فوق، فكر في أمور السماء. ما تسيبش أفكارك رايحة للأرض واللي فيها والمشاكل والتحديات، لكن وجه أفكارك تجاه أمور الله، فكر في كل ما هو سماوي. الأمر الثالث، سيطر على أفكارك. بيقول الكتاب المقدس مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. وجات بمعنى اقسر كل فكر، خلي أفكارك تطيع المسيح. ما تسيبش أفكارك تقودك وتمشيك، لكن سيطر انت على ذهنك. انا بصلي انه ذهنك يتجدد عشان تكون بتستقبل كل ما هو مرضي ونافع من امور. اشكر رب قوي قوي قوي لاجل كل مرة الرب بيدينا فيها نعمة وبيدينا فيها معونة، كل مرة الرب بيدينا فيها تعليم، كل مرة روح قدس بيملانا بفكر المسيح، كل مرة الرب في البرنامج بيتكلم لينا وبيتكلم لقلوبنا، وكمان في كل مرة بنصلي لأجل بعض. أنا ببارك الرب لأجل صلواتكم. أنا الحقيقة ممتن جدا جدا لعمل الله في البرنامج ده، وعايز يعني أحط على أعناق حضراتكم بالذات شركاء الخدمة، يعني بليز بليز من فضلكم خلونا نصلي، حطوني في صلاتكم، صلي من أجلي. يعني أنا بحس أنه زي ما دايما أقول كده أنه في البرنامج ده أنا مش مجرد مقدم برنامج وبيخاطب الكاميرا، لكن أنا دايما بحس أن احنا عيلة، عيلة يا سامع الصلاة. برنامج يا سامع الصلاة هو برنامج فاميلي جدا، حس أن احنا عيلة قاعدين مع بعض. فمن فضلكم حطوني في صلواتكم وأنا كمان أصلي من أجلكم. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا، نتقابل بنعمة الرب يوم الاثنين القادم الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيداً بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولابد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. حور رابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضاً بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي، وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر أنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جدا كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريبا وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخذ الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جداً حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جداً أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي، بشوف إنه إزاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت أحس إنه أنا مش محتاجة أدخل سباق، مش محتاجة أدخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين أجمل ومين أفضل ومين أرشق ومين أغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة إنه مين الأفضل في الشغل ومين الأفضل في الحياة، لكن محتاجة أكون في سباق مع نفسي إنه أنا كل يوم أبقى أفضل. محتاجة أخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الأحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت إنه أنا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وأنا ليا سكة عايزة أمشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي أي شخص إنه هو ند ليا في أي حاجة، لكن بشوف بالعكس إنه كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه، مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

Caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزات المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايماً أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

الحديث اليوم عن حقوق المرأة، والغريب إنه بالكافيتيريا الرجال عم يعطوا آراء تقدمية وداعمة لحصول المرأة على حقوقها كاملة، بينما الستات عم يعطوا آراء محافظة وتقليدية. أنا ما بستغرب، لأنه من أول القرن الماضي الكتاب والأدباء العرب هن اللي قادوا الحملات الداعمة لحقوق النساء بالشرق ولتعزيز دور المرأة بالمجتمع. خلينا نسمع لرأي أستاذ بالقانون من جامعة باريس 2 حول هالموضوع.

0: شو رأيك بالمساواة بين المرأة والرجل؟ رأيك الشخصي ورأيك المهني؟ اللي بعرف عنك إنه أنت بتعطي مادة اسمها حقوق الإنسان بالجامعة،
1: صحيح،
0: يلي هي إلها علاقة بحقوق المرأة، بس كمان عندك رأي شخصي بالموضوع. هل رأي الشخصي متعارض مع رأي المهني؟
1: رأيي الشخصي ورأيي المهني هو ذاته، لأنه أنا ما بعاني من السكيزوفرينية ولا من رأيين، في رأي مضمر ورأي معلن. المرأة مثل الرجل بتتمتع بالحقوق اللي بتتمتع فيها الرجل، ما بتقل عنه أبدا، لا مهنيا ولا بمستوى التفكير ولا بشيء أبدا. وعمليا بلبنان وبالغرب كله المرأة بتعمل كل الشغل اللي بيعمله الرجل، وبالتالي ما في من داعي أبدا تكون أقل منه بشيء نهائيا.
0: هل هالقناعة تكونت عندك من دراستك أو من خبرتك بالحياة أو مزجت الاثنين مع بعض؟
1: كل شيء، كل هالعناصر بتكون ثقافة الفرد، هي بتساهم بأنه يصير عنده هالمفهوم، هالكونفكسيون، هالقناعة.
0: لما تعطي هالمادة لتلاميذك شو رأيهم؟ هل منهم بيعارض؟
1: حسب الكلية اللي بكون فيها. حسب أعمال التلاميذ كله بيأثر.
0: بشكل عام، هل في أكترية مع اللي عم بتقولوا أنه المرأة مساوية للرجل في كل المجالات؟
1: بضل في سبب أنه معظم التلاميذ بيكونوا بنات.
0: ايه، نحن رح نساند حالنا اكيد.
1: إيه، البنات شيء طبيعي انه يكونوا هيك، وحتى هلا الشباب بمعظم الاحيان ما بيسترجوا يحكوا قدام البنات، بيقولوا متخلفين او شيء فبيسكتوا، ما بيعبروا عن رايهم لحتى ما يكون في راي معارض لراي البنات، بين انه في اكثريه ساحه. إيه،
0: بس ما بنقدر نعرف على ارض الواقع قديش اذا في اكثريه.
1: ما فيك انت بيقولوا التلميذ اذا كان عم يعبر عن رايه قد ايه صحيح، من 100% عندك 10% بيقولوا هن مع حقوق المرأة، أو اعتبر 30% مع حقوق المرأة، بس بيكونوا صادقين هن 10% من 30%. بالتالي ما فيك تعرفي هذا أمر، بدك تشوفي ممارستهم على الأرض، يعني شو بيقول بالصف وكيف تعامل مع رفيقته برا.
0: في عنا مستمعين بكل العالم العربي بحبوا يعرفوا كيف ممكن يتطبق هاللي قلته عمليا على أرض الواقع. كيف ممكن المرأة توصل لمطرح تقول أنا فعلا مساوية للرجل؟
1: أول شيء هي عم تقول، المرأة هلا بلبنان إذا عم نحكي عن المجتمع اللبناني عم تقول هالحديث، هل المفاهيم هيدي عم تطبقها، أو هل القيم لا، إنه عم تبرهن بمجالات العمل بكفاءتها وبعملها، لأنه هي ما بتقدر شيء عن الرجل. هلا المرأة اللي منها عاملة، ما بتقدر، ما عندها مجالات لتعبر عن حالها، في قدامها طرق للنضال، منها مثلا المؤسسات المجتمع الاهلي مثل كفا وغيره، وعملوا قانون مشان مكافحه العنف ضد المراه والعنف الاسري.
0: العنف الاسري
1: هلا قانون كثير متقدم، مشروع القانون ما بعرف يعني بدهم يعدلوه شوي بعد النواب، بس هو قانون مشروع متقدم كثير، انا شفته وعملت دراسه عليه، قانون كثير كثير متقدم. الناس وين عليهم يشتغلوا على تطبيق القانون، عليهم انتزاع حقوقهم من الرجال او من الدوله. هلا في كتير من الأحكام القانونية عم تتعدل لصالح المرأة، مثل
0: بطبيعة الحال
1: أحكام قانون العقوبات كانت تعفي من العقوبة من يقتل زوجه أو مرته بسبب ضبطه بحالة جماع مع أحد الأشخاص. بالقبل كان يعفى من العقاب، هلأ لا يعفى من العقاب، يستفيد الأسباب مخففة. بالقبل كان اللي يفاجئ زوجه مع أحد الأشخاص بحالة مريبة كان يستفيد من أسباب مخففة، هلأ ما عاد يستفيد. يعني هاو أحكام بطريقة تحديد يعزوا وضع المرأة أكثر وأكثر.
0: شو نصيحتك للمرأة العربية بكلمة أخيرة؟
1: هلأ
0: كأستاذ بالقانون،
1: هي موجودة ببيئتها، بدها تتعامل مع البيئة بشكل أو بآخر، ما فيها تعمل بولفيرسمون انقلاب يعني كوب
0: كامل،
1: بدها تعمل فيراج يعني متدرج، والانفتاح على الرأي الآخر وعلى يعني الأيام بالغرب، يعني تجرب أو مش بالغرب يعني أيام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وجارب تطبقهم، أول شيء تقتنع فيهم بعدين تطبقهم، وهذا هي مسيرة طويلة ما بتحصل يعني بيوم وليلة،
0: بدها وقت. لكن هل مجال القانون ورجال القانون ممكن يساعدوها بهيد المسيرة النضالية؟
1: بدك أول شيء رجال القانون إذا هي بمجتمع مغلق بدك هن يعترفوا أساسا بحقوق المرأة، أوقات بيكون المحامي أو رجل القانون عنده قناعة مختلفة، يعني لا علاقة بالثقافة موروث يعني، بس هي عليها تكافح، هذا مسار كفاحي ونضالي ما بيصير به لا بالنهار ولا بسنة ولا بسنتين.
0: وكمان رح نسمع لرأي صبية مودرن بس عندها آراء محافظة عن دور المرأة،
2: تاخد حقوقها انه مثلا ما بيقدر يضربها.
0: ايه حقوقها كإنسان
2: مثله بانتخابات، مثله إذا هي عندها نفس الكومبيتانس تقبض نفس المعاش بهيدول الأشياء.
0: طيب بس إنه هل على صعيد العيلة؟
2: على صعيد العيلة إنه كيف يعني إنه بدها تضل حافظة حقوق الرجال وإلا ببطل له عازم؟
0: من أي ناحية حافظة حقوقه؟
2: يعني بدل
0: إنه هو له الكلمة الأخيرة بالبيت.
2: أكيد بدل له الكلمة الأخيرة بالبيت،
0: لأنه الرجال أو لأنه بيعرف أكثر أو
2: لا ما بيعرف أكثر، بس لأنه this is by nature، يعني الله خلقنا هيك نحن.
0: هو لأنه عنده مقومات قيادة للعائلة أكثر،
2: هي أوكي. عندها مقومات يعني she can lead the family بمحلات، بس أنه هو الله خلقه by nature more aggressive. more aggressive يعني بيقدر ياخد قرارات يمكن هي she would hesitate،
0: ممكن تتردد يعني
2: exactly، لأنه هي بتروح more into بالإيموشنز،
0: فنحن
2: يعني بالإيموشنز هي ممكن
0: هي عاطفية
2: وقرارات ممكن توقف بدرب
0: ويعني بنخلي القيادة للرجل بالعائلة
2: 100%.
0: بالمسيحية المرأة مساوية للرجل بتتمتع بكامل الحقوق، والإنجيل بيطلب إنه العلاقة بين المرأة والرجل تكون محكومة بالمحبة مع احتفاظ كل طرف بدوره المميز بالحياة يلي الرب رسم له إياه. بيقول الإنجيل: أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة. إذا كان الرجال بحسب وصية الإنجيل بيعتني بمرته مثل ما بيعتني بجسده، وإذا كان بيحبها مثل ما أحب المسيح الكنيسة لدرجة إنه يبذل نفسه لأجله، ما رح يكون المرأة عندها مانع إنها تسلم قيادة بيتها وحياتها لهيدا الرجل. خبريات الكافيتيريا. بالكافيتيريا عم نحكي اليوم عن السمسم. ايه عن السمسم. السمسم فيه كمية كبيرة من الكالسيوم، وكتير بينفع للسيدات يلي بيخافوا من ترقق العظم، مشان هيك لازم يكون السمسم داخل نظامنا الغذائي نحن السيدات، بس كمان لازم ننتبه انه السمسم بنصح، مشان هيك بناكل كمية معتدلة بتنفعنا وطعمتها كتير طيب. لأنه السمسم طيب رح أقدم لك وصفة أصابع السمسم. أنت محتاجي لباكيت زبدة صغيرة يعني 200 جرام، كباية ونص طحين، نص كباية سكر بودرة، ملعقة بيكنج باودر ورشة فانيليا. خلطي هالمقادير واعملي منها عجينة، وعملي من العجينة أصابع صغيرة وغطيها بالسمسم من الناحيتين أو من ناحية واحدة، واخبزيها بالفرن لتحمر. فيك تحطي بقلب العجينة تمر أو جوز قبل ما تخبزيها، وألف صحتين. أنا ما بحب أوقات الوداع، بس شو بدنا نعمل؟ الأوقات الحلوة دايما دايما تخلص بسرعة. وقتنا لهيدي الحلقة خلص عزيزتي المستمعة. أنا بتمنى إنك تكوني استمتعتي بكل فقراتها. إن شاء الله نلتقى المرة القادمة بحلقة جديدة. هلا بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

الكتاب، لكن خلينا أقول في البداية مقولة مهمة قوي بتقول إن إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأنها مقنعة أو عقلانية، بل لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. وهنا لابد من إعمال العقل والمنطق بعيد عن الخلفيات الدينية. فوإحنا بنتكلم النهاردة في الحلقة دي عن دليل العقل والمنطق، بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن أي خلفيات دينية. خلينا أقول إنه شاع بين الناس اعتقاد بإن اليهود والمسيحيين، أو زي ما بيقولوا النصارى، مع إن نحن في الحقيقة مش نصارى لكننا مسيحيين، لكن على أي حال بيقولوا إن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، وكل واحد سواء كان عامي أو متعلم بيقبل الموضوع ده وكأنه من المسلمات إنه الإنجيل محرف، التوراة محرفة. وسؤالنا في الحلقة دي، هل من دليل منطقي عقلي على هذا الاتهام إنه الإنجيل أو التوراة محرفة؟ هنتناول الموضوع ده بالتفصيل، بس خلينا أقول إن في مبدأ أساسي في القضاء العادل إنه لا يتم الحكم على أي شخص دون الاستماع إلى جميع الأدلة التي تبرئ أو تدين. وعلى هذا الأساس فمن المتوقع الناس اللي بتشكك في صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل، وبينسبوا إليهما التحريف، أن يفحص بموضوعية وتجرد كل الحقائق والبراهين اللي بتثبت صحته وعدم تحريفه، لأن في خطورة كبيرة قوي من الاتهام دون تقديم دليل، لأنه لابد من تقديم الدليل، واللي مطلوب إنه هو يقدم الدليل هو اللي بيدعي، لأن القاعدة بتقول البينة على من ادعى. فمن يدعي أن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما لابد من تقديم الدليل أو البينة، وإذا لم يكن لديه دليل أو بينة فعليه أن يتوقف عن ترديد الاتهام. مش مقبول أبداً إن أي شخص عاقل إن أنا ممكن أقول له إن كتابه محرف بدون ما أقدم له الدليل. فاللي أنا مقبلهوش على كتابي إزاي أقبله على كتاب الآخرين؟ لكن بكل أسف إحنا بنواجه شيء وكأنه من المسلمات دون تقديم براهين أو أدلة. فالجميع يجمع أن التوراة والإنجيل قد حرفت بدون ما يقرأ التوراة وبدون ما يقرأ الإنجيل، وبالتالي بدون أي أدلة أو براهين. في بعض الأشخاص بيقولوا أكبر دليل على تحريف الإنجيل هو وجود عدة أناجيل أو أربع أناجيل، فبيعتبروا وجود أربع أناجيل هو أكبر دليل على تعرض الإنجيل للتحريف. لكن زي ما قلنا في حلقات، أو هنقول في حلقات جاية، إنه الإنجيل في الأساس هو إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد اللي أوحى إلى الرسل بكتابته هو السيد المسيح. فالإنجيل هو وحي من الله، وهذا الإنجيل عبارة عن 27 جزء، فهو إنجيل واحد لكنه يحتوي على 27 جزء. أشهر أربع أجزاء من هذا الإنجيل هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا. لكن للعلم في 23 جزء تاني موجودين في نفس الإنجيل. فإحنا عندنا كمسيحيين إنجيل واحد ولكنه يحتوي على 27 جزء. فالإدعاء إن إحنا عندنا عدة أناجيل أو عدة كتب هو إدعاء لا يعتمد على أي دليل أو على أي برهان. لكن خليني أخد فكرة تاني، من يدعي التحريف مرات كتيرة لا يعرف معنى التحريف. فمعنى التحريف عبارة عن حذف أو إضافة أو العمليتين في نفس الوقت، وده بنسميه التبديل. التبديل هو الحذف ثم الإضافة، إن أنا أشيل شيء وأضيف مكانه شيء تاني، وهو ده معنى التحريف في اللغة. فالتحريف في اللغة يعني حذف أو إضافة أو تبديل، والتبديل هو

الحذف والإضافة في نفس الوقت. بالنسبة للكتاب المقدس، التحريف في الكتاب المقدس معناه أن تقوم بالتلاعب في النصوص بهدف خداع الناس، وأن تغير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. إذن التحريف في الكتاب المقدس معناه حذف، إضافة أو تبديل من خلال التلاعب بالنصوص بهدف خداع الناس وتغيير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. فمثلا إذا كان الكتاب بيقول إن المسيح لم يصلب، وقمنا بالتحريف وخلينا الكتاب بيقول إن المسيح صلب، إذن ده حذف وإضافة وتبديل وتلاعب في النصوص وتغيير العقيدة. هو ده مقصود أو هو ده المعنى من كلمة تحريف. لكن الناظر الحقيقي الحيادي للكتاب المقدس والإنجيل لا يجد أي معنى من هذه المعاني، لا تبديل ولا حذف ولا إضافة ولا تغيير في العقيدة لعقيدة أخرى. وعلى فكرة حتى المفكرين الغير مسيحيين، وأمثلة كتيرة عندنا في الوطن العربي وأمثلة كتيرة موجودة في مصر، الناس اللي بتفكر وبطريقة حيادية بيقولوا إن الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون كتاب محرف. وعندنا من ضمن الأمثلة زي إسلام بحيري بيقول إنه الإنجيل والتوراة مش ممكن يكونوا محرفين. مش بس كده، حتى الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي بيقول كمان إن مش ممكن التوراة والإنجيل تكون اتحرفت. وبشكل منطقي بشكل عقلاني أحدهم قال لو ربنا ترك التوراة والإنجيل للتحريف، إيه اللي يخليني أثق في أي كتاب تاني يجي من الله؟ وهنا هيكون الله عنده سوابق إنه سمح بتحريف التوراة، سمح بتحريف الإنجيل، إذن إيه المانع إن هو يسمح بتحريف أي كتاب تاني يجي من عنده؟ لكن خلينا كلنا سواء مختلفين أو متفقين على صحة أو تحريف الكتاب المقدس، كلنا مجمعين إن في توراة وإنجيل أصليين، ودي نقطة لا خلاف عليها. قد يقول البعض أن التوراة والإنجيل الموجودين حالياً مش هم الأصليين، أنا مش بتكلم عن التوراة والإنجيل الموجودين بين إيدينا، لكن أنا بتكلم عن التوراة والإنجيل الأصليين اللي بحسب اعتقادك إن الله أنزلهم، اللي هم بشكل واضح عبارة عن رسالة الله لهداية البشر، وأعتقد مفيش خلاف على النقطة دي. فإذا كانت التوراة والإنجيل الأصليين اللي أنزلهم الله، اللي هم أساساً رسالة الله لهداية البشر، إذا كانوا تحرفوا، فعندي مجموعة من الأسئلة المنطقية أرجو أن حضرتك تفكر وتجاوبني عليها بعقل وبمنطق. السؤال الأول اللي بيطرح نفسه، إذا كان حصل تحريف في التوراة والإنجيل، فهل علم الله بالتحريف؟ أنا لا أشك إن حضرتك إجابتك أيوة أنا سمعها، هل علم الله بالتحريف؟ 100%، لأن الله عليم بكل شيء. فهل علم الله بالتحريف؟ إذا كنت صادق مع نفسك فمفروض تكون إجابتك نعم. وده بيقودني للسؤال الثاني، هل يرضى الله بتحريف رسالته؟ أيوة أنا سمعك، لأنك أمين ومخلص وصادق، مش ممكن طبعا الله يرضى بتحريف رسالته. وده يقودني للسؤال الثالث، هل الله سبحانه وتعالى قادر إن يحفظ رسالته؟ صح زي ما أنت جاوبت، نعم الله قادر أن يحفظ رسالته لأنه على كل شيء قدير. وده يقودني للسؤال الرابع، إذا كان الله على علم بالتحريف والله ما يرضاش بالتحريف، وفي نفس الوقت الله قادر أن يحفظ كلمته، فالسؤال الرابع المنطقي، لماذا يسمح الله
بالتحريف؟ وده سؤال لازم نقف عنده ونجاوب بكل أمانة. لماذا يسمح الله بالتحريف؟ لمصلحة مين يحصل التحريف؟ السؤال رقم 5، إذا كنت حضرتك بتقول لنا إنه الكتاب محرف، فالسؤال بيطرح نفسه، مين اللي قام بالتحريف؟ السؤال رقم 6، وإمتى تم التحريف؟ السؤال رقم 7، طب كان إيه قبل التحريف؟ أعتقد إن كل دي أسئلة منطقية عقلية، فعلى كل شخص بيدعي إنه الكتاب محرف عليه إن هو يفكر بمنطق بعقل ويحاول يلاقي إجابة للأسئلة المنطقية العقلية من غير ما نفتح الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب آخر. لكن خلينا نعمل عملية عصف ذهني، خلينا نعمل إحكام ونرجع للعقل والمنطق. هل في إجابة على الأسئلة دي؟ أرجوك فكر معايا في كل الأسئلة اللي إحنا طرحناها. وبعدين دي مش نهاية الأسئلة، أنت حضرتك بتفترض فرضية إن الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل تم تحريفهم، بس حقيقي ما كلفتش نفسك إنك تفكر بمنطق في تداعيات الإدعاء الخطير اللي حضرتك بتقوله. فخليني أكمل في الأسئلة. اللي تتعلمه من إله يعلم بالتحريف ولا يرضى بالتحريف، وهو في نفس الوقت قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف، اللي انت تتعلمه عن إله بالطريقة دي، علم بالتحريف، لم يرضى بالتحريف، قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف. النقطة الثانية، إيه ذنب اليهود والنصارى كما تدعي أو المسيحيين؟ إيه ذنبهم إن الله يحاسبهم على كتاب تم تحريفه؟ الكتاب اللي بين إيدينا ده الكتاب اللي وصل لنا، وإحنا بنعتقد إنه كتاب صحيح، وده اسم البرنامج بتاعنا الكتاب الصحيح. إحنا إيه ذنبنا كيهود ومسيحيين إن الله يحاسبنا على كتاب وهو على علم 100% إنه كتاب محرف؟ وبعدين فين عدالة الله اللي هو العدل، اسم من أسماء الله العدل العادل؟ فين عدالة الله لما يسمح بتحريف كتاب ويحمي كتاب آخر من التحريف؟ فين العدالة؟ كل ده أنا مش بطلب منك إنك لا تفتح الإنجيل ولا التوراة ولا أي كتاب آخر، لكن كل اللي بطلبه منك بس افتح مخك، افتح عقلك، فكر بمنطقية. اللي تتعلمه عن قدرة الله، وهل الله عاجز عن إنه يمنع أي تدخل بشري؟ مش بس كده، اللي تتعلمه عن نزاهة الله لما تعرف إنه سمح بتحريف كتب ولم يسمح بتحريف كتب أخرى. وخد المعلومات الكبيرة قوي علشان تفكر حضرتك بمنطقية أكتر. على فكرة الكتاب المقدس من البداية تم ترجمته، وده هنتكلم عن حلقة مستقلة عن الترجمات. العهد القديم ترجم إلى اللغة اليونانية في سنة 282 قبل الميلاد، والعهد الجديد من القرن الأول كان فيه ترجمات كتيرة قوي هنتكلم عنها في حلقة خاصة. فالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كان في القرون الأولى تم ترجمته إلى عدد كبير جداً من الترجمات واللغات واللهجات. التلاميذ والرسل والأباء الأوائل ذهبوا بالكتاب المقدس بالإنجيل بترجمات مختلفة إلى مختلف الدول ومختلف القارات، فعلى الأقل كان عندنا ثلاث لغات مختلفة للكتاب المقدس. الكتاب المقدس وصل إلى ثلاث قارات أساسية، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا. إذا كان في كتاب وصل إلى ثلاث قارات على الأقل بثلاث لغات، هل يمكن بسهولة التحريف في كل الكتب بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات؟ أعتقد الموضوع شبه مستحيل. فكر حضرتك لو أنت نفسك ألفت كتاب وكتبته باللغة العربية، وطبعت من الكتاب ده 1000 نسخة، ووزعت 1000 نسخة دي في مصر أو في أي بلد عربي، هل من السهل أنه شخص يقدر يحرف الكتاب ده؟ هل بسهولة شخص يقدر يوصل لـ1000 نسخة اللي توزعت في مصر أو في مختلف الدول العربية؟
مين الشخص اللي عنده القدرة والإمكانية إنه يقدر يحرف كتاب تم تأليفه وطباعته وتم توزيعه في عدة دول، وإحنا بنتكلم على كتاب بلغة واحدة. فلك أن تتخيل الكتاب المقدس اللي من العصور الأولى تم ترجمته إلى لغات كتيرة وتم توزيعه في ثلاث قارات في مختلف الدول اللي كانت موجودة في الوقت ده. خد الأصعب من كده، تخيل إن الكتاب اللي حضرتك كتبته وألفته باللغة العربية تم ترجمته مثلاً 10 لغات مختلفة والطبع من كل لغة 1000 نسخة وتم توزيعه في مختلف دول العالم بمختلف اللغات. هل تقدر بسهولة حضرتك تعمل تحريف للكتاب دوا؟ إزاي توصل للكتاب في كل الدول بكل اللغات وتوصل لكل النسخ؟ شايف قد إيه الموضوع صعب؟ وشايف قد إيه الموضوع مش منطقي ومش عقلاني؟ خلينا نرجع مرة تاني للكتاب المقدس. لو في شخص حاول إن هو يحرف الكتاب المقدس اللي انتشر في كل دول العالم في القرون الأولى بعدة لغات، مين يقدر يوصل لكل اللغات في كل الدول في كل الثقافات ويغير الكتاب المقدس أو يغير الإنجيل أو يغير التوراة ويمحي كل النسخ اللي موجودة قبل كده؟ الموضوع صعب جدا، الموضوع فيه تحدي كبير جدا، ولا فيه اي امكانيه لاي شخص او جماعه تقدر تقوم بعمليه التحريف. شاف حضرتك قد ايه اتهامك وادعائك ان الكتاب المقدس كتاب محرف مجرد ادعاء لا يقبله العقل ولا المنطق. علشان كده بسبب انتشار الكتاب المقدس الانتشار الواسع في كل العالم، فاستحالة أن يقوم أي شخص أو جماعة بحرق الكتاب المقدس في كل العالم في كل اللغات في كل الثقافات ويعيد كتابته بكتاب مقدس آخر محرف ويتم توزيعه أيضا لكل العالم. بعدين في نقطة جوهرية في الموضوع، هل الله ضعيف وأنا آسف؟ وحاشا لله أنه يتقال عنه ضعيف، لكن معلش حضرتك بتجبرني أن أنا أسأل السؤال ده. هل الله ضعيف لدرجة أنه يقبل أن البشر يحرفوا كلامه؟ على فكرة لما حضرتك بتقول أن الكتاب المقدس محرف، ده مش اتهام لليهود ولا المسيحيين، ده اتهام لربنا نفسه صاحب الكتاب اللي أنزل الكتاب، بس للأسف بتتهمه بالضعف. فإزاي الله يوحي بكتاب ويأتي من يحرفه؟ إزاي الله مش قادر يحمي ويحفظ كلامه؟ والله القدير اللي يمكن لله أنه يبيد ويسحق كل البشر في لمح البصر، لكنه أمام التحريف يقف صامت وعاجز. إني أتعجب من قول كل إنسان أن التوراة والإنجيل أو الكتاب المقدس قد حرفت. والسؤال اللي بيجي وبيفرض نفسه، إذا حضرتك بتقول إن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا تم تحريفهم، فالسؤال اللي بيطرح نفسه، فين النسخة الأصلية؟ فين الكتاب اللي حضرتك بتستند عليه وبمقارنته بتقول لا النسخة اللي بين إيديكم محرفة؟ طب فين النسخة الأصلية؟ وارجع تاني وأقول البينة على من ادعى، على المدعي تقديم البينة والدليل. فإذا حضرتك بتقول إن الكتاب اللي بين إيدينا النهاردة محرف، فعليك بتقديم النسخة الأصلية. وأكيد إذا حضرتك جبت النسخة الأصلية 100% سنترك النسخة الحالية اللي بين إيدينا. وهنا ممكن يقول شخص نعم اللي بين إيديكم دي مش النسخة الأصلية، لأن النسخة الأصلية هي إنجيل برنابة. وفي حلقة مستقلة هنتكلم عن هل النسخة الأصلية هي إنجيل برنابة، وهنتعرض لكل الأدلة ونتعرض لكل البراهين علشان نشوف هل إنجيل برنابة هو الإنجيل الصحيح ولا الإنجيل اللي موجود بين إيدينا هو الإنجيل الصحيح. وفي النهاية أنا بدعوك إنك تفكر بمنطقية وبعقلية وافحص كل شيء وامشي ورا الحقيقة، ومش عيب إنك تيجي لربنا وتقول له يا رب أنا متشكك أنا مش عارف فين
الكتاب الأصلي؟ فين النسخة الأصلية؟ فين الكتاب الصحيح؟ وأنا متأكد إذا كنت صادق وأمين ومخلص ومحايد، فأنا متأكد الله هيعلن ليك فين الحق وفين كتابه الصحيح. والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته، ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضا بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أبا عاديا وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جدا عاديا لأحفاد عاديين. وأخيرا رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة، وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب.

0: أصدقائي، كثيراً ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلباً أو إيجاباً، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيداً سوف تظهر هذه السعادة جلياً على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع، ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على شكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. النهايات في حياتنا مهمة جدا جدا، حتى في السينما والميديا بصفة عامة بيهتموا قوي إزاي ينهوا البرامج أو المسلسلات أو الأفلام وغيره من الإنتاج اللي بيكون في الميديا، لأنه النهاية مهمة. النهاية لازم تكون جذابة، النهاية لازم تكون مقنعة، النهاية مهمة جدا في حياتنا. والحقيقة في حياتنا الروحية الرب بدأ معانا الخلاص أو رحلة الخلاص بالنعمة. يقول الكتاب بالنعمة أنتم مخلصون، والحقيقة بدأها معانا الرب بالنعمة ومكملها بالنعمة. بيقول الكتاب النعمة التي نحن فيها مقيمون، فهو بدأ معانا الخلاص بالنعمة ونحن مقيمون في النعمة، عايشين بالنعمة، بيتعامل معانا الرب على مبدأ النعمة، لكن كمان ختمها نعمة. في رسالة فيليمون عدد 3 بيقول نعمة لكم وسلام، النعمة في حياتنا كمؤمنين كأولاد للرب. في بطرس الأولى 1:13 بيقول الكتاب لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. الرسول بطرس بيقول على النعمة إنه ختامها نعمة، بيقول كده خليكوا صحيين، خليكوا يقظين، منطقوا أحقاء ذهنكم صحيين، خلي ذهنك واعي. وانت في العالم ممكن ذهنك يتاخد يمين وشمال، لكن خلي ذهنك واعي ويقظ، وخلي رجائك بالكامل على النعمة. بس الحقيقة هنا الكتاب بيضيف بعد جديد للنعمة. بس قبل ما أقوله لك المحتاج أراجع معاك يعني إيه نعمة. النعمة هي إنه الرب يديني حاجة أنا ما استحقهاش، يديني أمر أنا لا أستحقه. فبيقول إنه هذا الأمر إنه هيجي يسوع المسيح، هياخد الرب ولاده للسماء. إيه ده؟ أي شرف ده؟ أي امتياز ده؟ إنه تكون نهاية رحلتي على الأرض هي السماء. ياللي تعبان، ياللي بتأن في هذه الحياة، ياللي مضغوط في هذه الحياة، ياللي تعبانة وحاسة إنه الشيلة تقلت عليكي، عندي خبر كويس، الرحلة ليها نهاية، وسيأتي الرب يسوع المسيح ليأخذ أولاده وبناته الحقيقيين اللي اتغسلوا من خطاياهم وطهروا خطاياهم في دم المسيح، هياخدهم إلى السماء. لكن الكتاب بيقول إنه الرحلة دي للسماء هتتم على مبدأ النعمة، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. النعمة دي مدفوعة ليا عند استعلان يسوع المسيح. كأن الكتاب عاوز يقول خلي بالك إنه بناء على عمل النعمة هيجي الرب علشان ياخدك تعيش معاه الأبدية في السماء. الحقيقة لو استبعدنا مبدأ النعمة من المعادلة إنجاز التعبير، لا يمكن للإنسان الخاطئ إنه يعيش للأبد في السماء. النعمة دفعت ليا كده، الله بيتعامل معايا بناء على مبدأ النعمة، هو بيحبني، والنعمة هي إنه يقدم لي حاجة أنا لا أستحقها، وبناء عليه عمل النعمة يخليني أكمل حياتي في السماء. بس كلمة في سرك، لو أنت لسه ما تقابلتش مع النعمة أنت في خطر. لو أنت لسه بعيدة عن النعمة أنت في خطر. لو أنت ما قدمتش توبة وما رجعتش للرب وما تبتش وأصبحت خليقة جديدة أنت في خطر، لأنه ينتظرك مصير أبدي في الجحيم. لكن لو أنت قبلت الرب وقبلت عمل النعمة أنت ستذهب إلى السماء. السؤال النهاردة اللي محتاجين نفكر فيه يا أحبائي، هل أنا قبلت المسيح يسوع مخلص شخصي لحياتي؟ هل أنا اتغسلت من خطاياي بدم المسيح؟ هل أنا قبلت عمل المسيح الكفاري على عود الصليب؟ هل أنا خاضع للرب؟ هل أنا اتغسلت وأصبحت خليقة جديدة؟ أشجعك أنك تقبل
عمل النعمة. لو لسه بعيد عن الرب، تعالى النهاردة، باب الرب مفتوح بالنعمة، باب الرب مفتوح يقبلك بالنعمة. وإذا أنت ابن حقيقي للرب هتشجعك، هانت الرب جاي واختمها نعمة. فقبلنا بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، وعايشين في النعمة، بالنعمة التي نحن فيها مقيمون، وهيجي ياخدنا بالنعمة. ألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يا رب شكرا لأجل عمل النعمة، شكرا لأجل ختام الرحلة اللي مبني على عمل النعمة. كتر خيرك، ممتنين لجلالك يا رب، فرحانين. ساعدنا نقدر عمل النعمة، وساعدنا ننتظر مجيئك علشان نقضي معاك الأبدية. حط جوانا أشواق ننتظرك، ونعيش حياتنا سهرانين ومنتظرين مجيئك. شكرا لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. في يشوع واحد بيبتدي يحكي عن الوقت اللي يشوع ابتدى يتولى القيادة بعد موت موسى، والموضوع أكيد كان صعب جدا على يشوع لأسباب كتير قوي. السبب الأولاني إنه ده كان شعب صعب من أول خروجهم ومن أرض مصر، هم كان شعب صلب جدا، صلب الرقبة وصعب. الحاجة التانية إنه الحروب اللي كانت مستنياهم كتير، والحاجة التالتة لأنه موسى كان قائد بارع، وعشان يشوع ياخد القيادة بعد موسى أكيد كان هيكون في مقارنة، وكان الأمر صعب عليه جدا. لكن يشوع كان بيتبع الرب تماما، ويشوع كان مسنود على الرب، علشان كده الرب كان قرر أنه يجي ليشوع بوعد جديد يشدده في الوقت الصعب، وخاصة أنه الرب كان على قلبه أنه يشوع هو اللي ياخد القيادة في الوقت ده. فيجي في يشوع 3:7 والرب يعلن لي الكلمات دي، يقول له كده: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. يقرر الرب إنه يشوع ما تخافش، ما تقلقش، أنا في ظهرك، أنا سندك، أنا هأعظمك في أعينهم، وزي ما كنت مع موسى أنا هكون معاك، وزي ما شقيت البحر مع موسى أنا هشق الأردن وهستخدمك وهتشوف مجد. وهو ده الرب اللي بيسند كل حد متكل عليه. النهاردة في يوم جديد وإحنا فتح عينينا وقدامنا أمور كتير متقلانة ومسؤوليات وحاجات بنقول هنعملها إزاي، النهاردة يجي الرب ويعلن إعلان جديد إنه أنا هأعظمك في أعينهم، أنا هكون معاك، أنا هكون بسندك كما كنت مع موسى، أنا هكون معاك، ما تخافش، أنا هكون بسندك في الأوقات الصعبة وبسندك في الأمور اللي أنت شاعر إنك مش تقدر تعملها لوحدك، لكن لأني إله موسى وإله يشوع أنا برضو هو إلهك، أنا إله الأمانة، هو الصخرة، هو السند، هو اللي بيملانا بالقوة، هو المنجح والمثبت خطواتنا. والنهاردة نفسي كل حد متقل بمسؤوليات وبأمور جديدة، بأمور في الشغل، بقيادة الرب حطتها قدامك، بخدمة، بمسؤولية في البيت، نفسي النهاردة ترفع عينيك عليه وتقوله: يا رب أنا مسنود عليك زي يشوع، أنا مستني السندة دي، أنا محتاج إنك تعظمني في أعينهم، أنا محتاج النهاردة أن أشوف إيدك حواليا، أنا محتاج أشوفك بتقويني وبتشددني عشان أتمم كل الأمور اللي أنت حطيتها قدامي، أكملها بسندة وبمعونة سماوية منك.

نعم يا رب، النهاردة هنتمسك يا رب إنه ناخد منك معونة في بداية يومنا. النهاردة هنيجي بكل مخاوفنا وبكل الأمور اللي متقلانا، كل المسؤوليات اللي احنا شعرين إن احنا مش قدها، هنيجي يا رب بكل حاجة أوكلتنا كمان عليها يا رب، ونقول لك محتاجين المعونة، محتاجين السندة يا رب. النهاردة احنا بنعلن عن ضعفنا، وبنعلن على انه امكانياتنا مش هتسعفنا ولا هتخلينا نقوم بكل الامور اللي قدامنا، لكن النهاردة انت تقدر تيجي بقوة جديدة على كل حد فينا، تيجي بنعمة في عينين الناس اللي بنتعامل معاهم، تيجي بسندة، تيجي بقوة في انساننا الباطن، وتشددنا وترفعنا ونتسند عليك، ونعرف انك انت الاله اللي هتعين واللي هتنجحنا في كل امورنا اللي جاية. يا رب بنطرح كل مخاوفنا قدامك. يا رب انت قلت ليشوع انا هكون معاك، والنهاردة يا رب بنتمسك انك تكون معنا، وانه ايدك تكون بتسندنا. يا رب انت صالح وقدير، بنترك كل مخاوف عند رجليك النهاردة يا رب، ومتشددين بيك الاله كلي القدرة. هاللويا.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: عم دور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: عم دور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني اسئلة من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي، اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: ايش ولك كان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح، دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقلهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
3: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فريدي يا نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل

0: دكتور وما عم نلحق ادويه، لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر امورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس انا هيك شوي متلبك، لا عرفان شو لازم البس ولا عرفان شو بدي اعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، انا حكيت مع جارتنا ام عدنان وبس سمعت انك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانية.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شي كتير، باقي طاقيه بيضة وعطر وشويه سكاكر.
1: طاقيه فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي يتكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي. غسل وشك مثل الخلق، كمان هون حط صابون اكتر، حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل ايدك هلا حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف، بدك تقابل ربنا انت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: يا سيدي مكتوب عليها انه اذا بتكتبها 10 مرات بخط ايدك وبتوزع النسخ لعشر اشخاص مختلفين الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب، بس اذا صارت الورقة بايدك وما عملت مثل ما مكتوب نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو اخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، امور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم بساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولوا لي اعمل عم بعمل بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، شغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملن بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك متعبة ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي رأسا مليت. اي بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: ايمتى رح يجي هاليوم واخلص بحسلك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا؟ يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ إيه لا ما حذرتي، انا زلمي عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما بورجيني انه انا شخص سيء ما

0: تستاهل شيء.
1: تعرف معك حق، أنا وصغيرة كانوا يعلمونا من المدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها أغلى الذبائح، عجول وتيوس، ومرات يقدمولها أجمل أطفالهم صغار بس حتى ترضى عليهم. كنشوف الإنسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلأ صرنا مثل الإنسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
0: معك حق، شوهوا صورة الله ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بده يفهمونا أن الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
1: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
0: أمين فرح.
1: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
0: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، وهو بيكون عم بيصغي لصلواتنا أصغاء الأب الحنون لأولاده.
1: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك؟
0: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم مع الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم مع الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
1: مزبوط، وتأكيدا لكلامك الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
0: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
1: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
0: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي بيهتم فيه بيرعاني بيرشدني بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
1: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
1: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
0: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
1: يعني صلاة غير محفوظة،
0: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، بنفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
1: طيب المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين قاعدين أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
0: أهم شي فرح وتمنيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عندنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منها صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
1: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. ربي يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: 22.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالثة عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
3: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
1: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
4: وعدده 666.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أننا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي، الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

وهذه هي أسماء بني إسرائيل الذين راحوا إلى مصر مع يعقوب، كل واحد مع عائلته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكان كل نسل يعقوب 70 نفسا، وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا جدا حتى امتلأت مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه: انظروا، إن بني إسرائيل صاروا أكثر وأعظم منا، تعالوا نحتال عليهم لكي لا يزيد أكثر، لئلا إن قامت حرب ينضموا إلى أعدائنا ويحاربونا ويخرجوا من البلاد. فأقام المصريون عليهم مسخرين لكي يذلوهم بأعمال شاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون، ولكن كلما أذلوهم كثروا وزادوا، فخاف المصريون من بني إسرائيل واستعبدوهم بلا رحمة وأذاقوهم المر بالأعمال الشاقة في الطين والطوب وكل عمل في الحقل، فاستخدموهم بلا رحمة في كل عمل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة المولدتين العبرانيتين: حين تولدان النساء العبرانيات انظرا إلى الطفل عند خروجه، فإن كان ولدا اقتلاه، وإن كان بنتا تحيا. لكن المولدتين كانتا تخافان الله، فلم تعملا كما قال الملك، بل تركتا الأولاد أحياء. فاستدعى ملك مصر المولدتين وسألهما: لماذا فعلتما هذا وتركتما الأولاد أحياء؟ فقالتا لفرعون: النساء العبرانيات غير النساء المصريات، فهن قويات يلدن قبل أن تصل المولدة. ونمى الشعب وكثر جدا، وأحسن الله إلى المولدتين لأنهما كانتا تخافانه، ورزق كل واحدة منهما عائلتها الخاصة. فأمر فرعون كل شعبه وقال: كل ابن عبراني يولد اطرحوه في النهر، وكل بنت اتركوها تحيا.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

ليس المهم صحة السيدات والفتيات، بل المهم كما يبدو هو التقاليد والعادات. في هذا المنحى تعالي معي سيدتي نستمع إلى هذا التقرير الذي جاء في الصحيفة تحت عنوان مسيحيات ومسلمات لا فرق، مكافحة ختان الإناث في مصر تصطدم بالتقاليد. تبلغ نسبة ختان الإناث في مصر 97% لدى النساء المسلمات والمسيحيات على السواء، التي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً. ولا يجرؤ عدد كبير من النساء على مخالفة هذا التقليد الذي يعود إلى عهد الفراعنة والذي يسمى في مصر بالطهارة. ومع أن النساء يروين قصصا مؤلمة عن ذكرياتهن السيئة مع الختان الذي سبب لهن ألما طيلة حياتهن، إلا أنهن لازلن يقمن بإجراء الختان لبناتهن لاعتقادهن أن الختان واجب ديني وأنه يحافظ على شرف البنات، وتبعا للعادات وخوفا من الفضيحة. ورغم أن السيدات مقتنعات تماماً بأنها عادة ضارة، إلا أن بعضهن يخشى ما سيقوله الناس لو قام العريس مثلاً بطرد الفتاة ليلة الزفاف، هذا إذا اكتشف أنها غير مختتنة. وهكذا نرى يا سيدتي كيف أن التقاليد والأعراف حتى ولو كانت مغلوطة فهي لا تزال السيد والإنسان عبد لها. وعلى الرغم من الحملات التي تقوم بها الجمعيات في محاولة لإقناع القرويات بعدم ختان بناتهن، إلا أن البعض من الناس يتهم العاملات فيها بأنهن عاملات للغرب ويسعين لإفساد البنات المصريات. إذا عدنا معا سيدتي إلى تعليم الله كما جاء في الكتاب المقدس، فنجد أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب إجراء الختان إلا على الذكور، وكان هذا علامة لعهد الله مع الإنسان، كان هذا في القديم. أما اليوم فيتبع البعض هذا الإجراء لثبات أنه صحي بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا دخل لها به. لا، بل إن ختان الإناث هو ضد تعليم الله المقدس، إذ هو يمنع الفتاة من حقها الطبيعي، ألا وهو ممارسة حياتها وعلاقتها مع زوجها بشكل طبيعي. فهل نعود ترانا إلى رشدنا ونفكر بأننا مسؤولون أمام الله أولا وأخيرا في سلوكنا وتصرفاتنا العوجاء هذه؟ وأن التقاليد ليست سوى قيود تكبلنا، ويقول الفادي يسوع المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهل تبغي التحرير يا سيدتي؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. القصة اللي هنسمعها دلوقتي قصة حقيقية لبنت اسمها أستير، والقصة مذكورة في الكتاب المقدس في سفر باسمها سفر أستير. الحكاية دي حصلت في مجتمع كانت فيه الصفة الغالبة على الناس هي الغرور والكبرياء. كان ساعتها الملك أحشاويروش هو ملك بلاد فارس، وفي لحظة سكر وعربدة في سهرة من سهراته حب يتمنظر قدام ضيوفه بواحدة من ممتلكاته الغالية، مراته، زوجته الجميلة الملكة وشتي. الاحتفال بتاع الملك وضيوفه الرجالة كان كله عربدة وسكر ورأس خليع، عشان كده كانت الملكة وبقية الستات يبقوا في مكان لوحدهم، لكن الملك طلب من زوجته الملكة وشتي تلبس الزي الملكي وتنزل وسط الاحتفال الخليع ده. الطلب اللي طلبه الملك من مراته مش بس إهانة ليها، لكن فيه إذلال لكرامتها، وبالتالي الملكة رفضت، رغم إنها عارفة كويس إن تصرف زي ده أكيد هيكون له عقاب. العقاب ده ممكن يكون بسيط زي الرفض أو الهجر، أو ممكن يعملها بقسوة ووحشية، أو ممكن يكلفها حياتها بالكامل. وشتي ما كانتش عارفة، لكن مع ذلك فضلت ثابتة على رأيها وما نزلتش للملك. إصرار وشتي وعندها ورفضها لأمر الملك كان سبب في أن بنت من شعب بني إسرائيل تبقى هي الملكة الجديدة لمملكة فارس، رغم أن ده أمر مستحيل. يا ترى ده كان مجرد ضربة حظ ولا جزء من خطة إلهية؟ تعالوا بينا نسمع مع بعض قصة أستير وهي بتحكيها لنا في شاهد عيان، وانتوا هتعرفوا بنفسكم حظ ولا خطة إلهية.

0: استعجل شوية انت وهي، عندي شغل كتير لازم يخلص.
1: حاضر حاضر، اديني بس شوية وقت قليلين انا هخلص. معلش معلش استنى، خلي ديانتك سر بينك وبين ربنا واصلك وفصلك. مين هم عيلتك وحياتهم ازاي؟ دي حاجات مش مفروض حد يعرفها يا أستير.
2: حاضر.
1: كونك من بني إسرائيل ده أمر مش لازم حد يعرفه وانت في قصر الملك.
2: أنا مش فاهمة، لكن هعمل اللي انت بتقول عليه.
1: اسمعي كويس اللي بقوله لك، حاولي يا أستير تتصاحبي على الناس اللي هيبقوا مسؤولين عنك في القصر، عشان العلاقات دي هتبقى الطريقة الوحيدة اللي هعرف بيها أخبارك وتعرفي أخباري يا بنتي. بص يا إستير، انت رايحة على عالم جديد عمرك ما شفتيه قبل كده، بس اوعي اوعي تنسي انت مين وبتعبودي مين. أرجوكي بقى ما تعيطيش يا إستير، اسمعي أكتر ما تتكلمي، قربي من الناس اللي تحس انهم عقلين وراسين، وسيبك من المظاهر والكلام الفارغ. الغنى بيغر يا بنتي، خلي عينيكي في نص راسك، خدي حذرك وخليكي واعية.
2: حاضر حاضر، هعمل كل اللي قلتلي عليه، وعمري ما هنسى انك كنت ابويا واخويا واهلي من ساعة ما ابويا مات يا مردخاي. مش هنسى جمايلك عليا ابدا يا عمي.
1: استير،
2: هشوفك تاني، هشوف اهلي تاني ولا لا؟
1: استير افتكر كل اللي قلته لك يا استير،
0: لازم اتحرك دلوقتي على القصر. يلا.
2: اليوم ده حياتي كلها اتغيرت، كل حاجة اعرفها وتربيت عليها اتغيرت، حريتي، اصحابي، قرايبي، كل ده كأنه صفحة واتقلبت. على قد ما كنا فرحانين بالقصر والحاجات اللي فيه واللي عمرنا ما شفنا زيها، على قد ما كل واحدة فينا كان جواها خوف ورهبة ونفسنا نرجع بيوتنا تاني، حسيت اني نفسي اشوف عمي مردخاي. عمي ده اللي رباني، وهو اللي كان عيلتي وابويا وكل حاجة ليا، وانا وسط عيلتي كان اختلاطي محدود بالناس الغرب، يعني دنيتي كلها كانت الجيران والقرايب وخلاص. ولما هديت شوية ابتديت افكر في الكلام اللي قالهولي مردخاي عمي. كنت ساكتة وبتفرج على اللي بيحصل حواليا، واسمع اللي بيتقال ومستنية اللي يحصل. كل ليلة كنت أقوم كذا مرة عشان أدعي ربنا وأصليله عشان يحميني ويساعدني ويكون معايا، ولولا الدعاء والاتكال على ربنا مش عارفة ممكن كان يحصل لي إيه.
3: أنا بقولك هي غلطانة، ملهاش حق انها تنام على السرير.
4: ومالك يا اختي شايفه روحك كده؟ لا، اذا كنت شايفه نفسك حلوه، الاوضه دي فيها احلى بنات في البلد، يعني مفيش داعي بقى للطريقه دي.
3: بقولك ايه، ما تزعقيش فيا.
5: احلى ايه ومحلاش ايه؟ بس يا شانور سيبك من الناس دي وتعالي نقعد لوحدنا.
3: هي جت متاخره.
5: لا بقولك هي اللي غلطانه.
6: لا بس احنا جايين مع بعض.
5: انا كنت موجوده وشفتها بعيني وعارفه ان هي اللي غلطانه.
6: حجزها صدره وعملت نفسها.
5: مش اي واحده تدخل كده وتعمل دوشه وخلاص.
6: لا هي غلطانه.
4: لا يا دالي، انا مش هتنقل من هنا، انا هنام هنا، انا ما بطيقش الحر ولازم انام جنب الشباك.
2: يا بنات مفيش داعي للخناق، اتفضلي يا اختي، انا سريري جنب الشباك، تعالي مكاني، انا ما بيفرقش معايا.
3: وانت بقى اللي هتعملي العقله اللي فينا، محدش طلب منك حاجه يا اختي.
7: ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا في قصر الملك وصوتكم واصل لاخر جناح الحريم.
3: البنت اللي اسمها صدرة اخدت مكاني، وانا اللي كنت حاجزاه الاول، واذا ما بتعرفش تجيب لي حقي يبقى شوف مسؤول القصر يحكم بينا.
7: اتصرفوا، دي مش مشكلتي، حلوا المشكله دي بينكم وبين بعض.
2: يا جماعه الموضوع مش مستاهل ده كله، تعالي يا شانور مكاني، خلاص خلونا نقصر الشر.
6: خليكي في حالك يا شاطره وما تتدخليش بينهم، اذا كان حارس الحريم طلع ملوش لازمه، تعالي انت كده على جنب.
2: لا يا جماعة، احنا هنقعد وقت طويل مع بعض ولازم نستحمل بعض ونقدر اننا بعيد عن بيوتنا ونكون قلبنا على قلب بعض، واللي هيختاروها ملكة كلنا نفرح لها. وبعدين ملوش ذنب الرجل اللي اهنتوه ده في حاجة، واحنا مش صغيرين، عيب. احنا متأسفين يا هجاي، اتفضل انت واحنا هنحل مشاكلنا ومش هنعمل صوت. حصلت كمان حاجة تانية في حياتي. هجاي اخد باله من تصرفاتي وكان بيحس ان فيا حاجة مختلفة عن بقية البنات وان طريقتي كان فيها ادب وذوق، فقرر يهتم بيا ويميزني عن البنات على قد ما يقدر، فخدني المكان كده اعيش فيه لوحدي وعين لي بنتين يخدموني ويهتموا بيا، واهتم بيا زي عمي مردخاي. هجاي ده هدية ربنا ليا، كان زي أخويا اللي بستشيره في كل حاجة، وأنا كنت تحت وصايته، كان بيعلمني حاجات كتير

0: والبنت اللي عليها الدور تدخل عند الملك هيكون مسموح لها تدخل أوضة المجوهرات وتنقي اللي هي عايزاه، وكمان تدخل أوضة اللبس وتلبس أي حاجة تعجبها.
1: أنا هشوف كل اللبس الجميل والمجوهرات الغالية دي، وكمان أختار اللي أنا عايزاه. طب وهيسيبوني أنا براحتي؟
0: خليني أنا أختار لك يا أستير، عشان أنا عارف كل البنات هيتزوقوا بحاجات كتير، هيختاروا الحاجات المزخرفة، وكل اللي يهمهم إنهم يلمعوا، وكترة الذهب اللي هيلبسوه مش هيخليهم يتحركوا بحرية. خليني أنا أختار لك أحسن.
1: حاضر، أنا هعمل اللي أنت تقولي عليه، وعشان ما خليش الحاجات تزغل العناية هستناك أنت اللي تختار لي.
0: أحسن حاجة تليق عليكي وتزهر جمالك فستان أبيض، وتلبسي عليه مجوهرات قليلة، يعني عقد واحد على رقبتك، وتوكة واحدة فيها صف لولي واحد، وإسورة صغيرة، وخاتم واحد في كل إيد. بساطتك وذوقك هيسرقوا عين الملك. اسمعي كلامي، أنا عارف بقولك إيه.
1: أنا هنفذ كلامك بالحرف الواحد. أنا سمعت كل كلام هجاي ونفذته، وفعلا لقيت الملك بص عليا وابتسم لي. معرفش ده بقى كان اعجاب ولا هيختارني ابقى ملكه، ما كنتش عارفه، لكن كنت متاكده ان ربنا معايا. مردخاي كان دايما يقول لي ان ربنا له خطه وقصد في حياتي، واني لازم احاول افهم قصده واطيعه في كل الاحوال. بعد ما اختارني الملك احشاويرش عشان اكون الملكه الجديده، حياتي بقت مليانه بالحفلات والمشغوليات. حياة القصر مش حياة سهلة. في مرة اتنين من الحرس كانوا عايزين يقتلوا الملك، وعمي مردخاي وصل له الخبر وقال لي عشان الملك يحرس منهم ويقبض عليهم، وحصل. وده طبعا خلى الملك يطمن لي ويأمن لي ويحبني. كنت عايشة في سعادة وهنا، لغاية ما جه اليوم اللي عرفت فيه ان مردخاي عمي شافته الناس ماشي في البلد لابس خيش وبينوح ويبكي وحاطط التراب على راسه. بعدها وصلتني أخبار إنه في حد خلى الملك يصدر أمر ملكي بقتل كل بني إسرائيل ونهب كل ممتلكاتهم الكبار والصغيرين في يوم واحد حددوا الملك في المرسوم الملكي. عرفت بعدها إن هامان وزير الملك هو السبب، هو اللي كان عايز يمسح شعب بني إسرائيل من على وش الأرض. مردخاي بعتلي عشان أدخل للملك عشان أترجاه يرحمنا ويمنع الأذى ده عن شعبنا. مش عارفة أعمل إيه، خايفة، ما قدرش أدخل للملك. لو حد دخل على الملك من غير الملك ما يطلبه بيطير رقبته، إلا لو مدله الصولجان. ونضمن منين؟ مش عارفة، خايفة أدخل للملك يموتني، وفي نفس الوقت قلبي بيتقطع على أهلي وناسي اللي هيدبحوا لو الملك ما غيرش المرسوم الملكي.

0: يا رشان روح اندهي لي هجاي بسرعه. مردخاي عايزني اترجى الملك يغير القرار الملكي بتاعه، هو معاه حق طبعا، بس كون الملكه ده مش هيحميني، بس انا كده كده هموت، ولو ما دخلتلوش دلوقتي مش هينفع بعدين، شعبي بيضيع قدام عيني ولازم اعمل حاجه. يا رشان انا امرتك تندهي لي هجاي، انا عاوزاه حالا، مش قلتلك تناديله حالا؟
1: يا ستي انا رحت له وهو قال انه لو جه الكلام هيكتر والناس هتقعد تسال هو بيعمل ايه هنا، لكن هو بعت معايا حد، واحد ضمنه واثق فيه، بيقولك قولي كل اللي انت عاوزاه لحربونه وهو هيبعتلك الرد معاه.
0: حربونه انا عارفه من هجاي انك شخص امين، وانا هستأمنك على سري، روح قول لهجاي اني لازم اقابل الملك عشان اطلب منه يرحم شعب بني اسرائيل اللي في شوشن العاصمه وكل بلاد فارس. من فضلك اساله اعمل ايه، انا محتاج رايه بسرعه، الموضوع خطير قوي.
2: حاضر يا جلاله الملكه، انا تحت امرك في اي حاجه تطلبيها.
0: بسرعه بسرعه يلا روح بسرعه.
3: معنى ايه الكلام ده؟ هو احنا كمان هنتقتل ولا ايه؟
4: لا يا شيخه مش معقول، هيموتونا كلنا. جلالة الملكة احنا نقدر نساعدك بايه؟ روحنا فداكي يا جلالة الملكة.

0: جاي بيقول لجلالتك إن الملك بيسمع أخبار وحشة قوي من الشرق ودخولك ليه دلوقتي مش هيكون خير. هو بيقول لك استني كام يوم كده ولما يلاقي الفرصة المناسبة هيبعت لك.
1: أنا ما ينفعش استنى، ما ينفعش أضيع ولا لحظة. روح أقول لمردخاي إنه يقول لبني إسرائيل اللي في شوشن إنهم يصوموا ويصلوا 3 أيام، وأنا والخدم بتوعي كمان هنصوم، وربنا يرقف بينا ويرحمنا. وروح لهجاي وبلغه إني بشكره وإني مش ناسية جميلة. وفعلا صمنا أنا والخدم 3 أيام ودعينا عشان ربنا يرشدنا نعمل إيه، وعشان يديني الشجاعة أدخل الملك وأكلمه ويتحنن قلبه يغير الأمر الملكي بقتل بني إسرائيل. وآخر 3 أيام قمت ولبست اللبس الملكي والتاج الذهب اللي ادهوني أحشاويرش يوم جوازي. كنت عايزة أكون في أجمل صورة وأنا بدخل الملك. وأنا رايحة لقاعة المقابلة كنت عمالة أعد العواميد عشان أشغل تفكيري وأهدي نفسي. ولما عديت قدام الهيكل اللي بيعبدوا فيه آلهتهم واللي كان بيحرسوا أسدين بجناحات مصنوعين من الذهب، واحد من الناحية دي وواحد من الناحية التانية، لما شفت الهيكل قلبي اتملى بالسلام، لأن إلهي هو الإله الحق، خالق السماء والأرض، مش صنم زي اللي بيعبدوه. ولما دخلت القاعة حسيت بالموكب اللي أنا فيه بيتهز، كل الخدم بتوعي كانوا بيترجفوا من الخوف.
2: دي الملك.
3: مش عارف الملك
2: ايه اللي جابها هنا.
1: الملك دي كده بتنتحر.
4: جلاله الملك، جلاله الملكه استير واقفه على الباب، سيادتك تؤمر بايه؟
5: ادخلي.
1: وقبل ما اوطي عينيا وابص في الارض شفت وش الملك مبسوط، وراح مدد لي الصولجان بتاعه عشان يقول لي انه مديني الامان.
5: خير يا جلاله الملكه، ايه طلبك؟ اموري طلباتك مجابه حتى لو طلبت نص المملكه.
1: من فضلك يا جلاله الملك، اذا تكرمت وقبلت دعوتي تقبل تيجي انت وهمان وليمه العشاء اللي انا عاملاها.
5: بس كده؟ نادوا على همان حالا علشان ننفذ طلب الملكه استير. انا جاي معاكي، بصراحه طلبي غريب شويه، وانا بقى عايز اعرف ايه سبب الوليمه دي يا استير.
1: وفضلنا ماشيين لجناح الملك اللي انا ساكنه فيه واحنا بنتكلم عن احوال الجو، والملك كان بيتصرف كان دي حاجه عاديه بنعملها دايما. وبسبب الهدوء اللي كان فيه عدت العزومه على خير، وبعد ما خلصنا الأكل سألني مرة تانية عن اللي أنا عملته.

0: ودلوقتي بقى يا حبيبتي، ايه هو طلبك؟ امر يا جلالة الملكة.
1: لو كان جلالة الملك انبسط من عزومة النهاردة، يا ريت يجي بكرة العزومة التانية اللي انا عاملها له، وانا هقول له على طلبي. وانت يا سيادة الوزير همان، انا عزمك بكرة كمان.
0: اهي مراتي جلالة الملكة بتزود على الملك صعوبة الفزورة. مفيش مانع نعرف يا ستي لما نيجي بكرة.
1: نام كويس.

0: ستي
1: الملكة أغمى عليها.
2: الحقونا بالطبيب بسرعة.
1: شوية مية، حد يجيب شوية مية. مية
0: بسرعة يا هتاخ، اجري اجري.
2: ايه ايه اللي حصل؟
0: انتي أغمى عليك يا ستي، هتاخ هيوديكي لل...
2: لا لا أنا كويسة، ساعدوني عشان أقف.
0: انتي ليه يا ستي ما قلتيش للملك على طلبك؟ ليه رجعتي في كلامك؟
2: مش عارفة، أنا كان قلبي جامد طول ما كانوا هنا، لكن أول ما مشيوا حسيت إني هموت من الرعب. أنا لازم أتشجع وأبعد الخوف ده عني عشان أواجههم بكرة. اديني إيدك عشان أقف.
0: على مهلك يا مولاتي، على مهلك.
2: ليلتها أنا معرفتش أنام، وجالي كوابيس كتير، ناس من بني إسرائيل بيطردوا من بيوتهم وناس بيتقتلوا. حلمت بدم وبكى وصراخ. قمت مفزوعة من نومي وكنت غرقانة في العرق وقلبي بيدق بسرعة. حطيت إيدي على راسي وحاولت أتنفس بهدوء، دعيت ربنا. بعدها هديت وقلبي اتملى بالسكينة، ولقيت الخوف اللي كان عندي راح، وصممت أني أطلب من الملك يغير الأمر الملكي بقتل شعبي. شكرت ربنا خالق الكون كله لأنه اداني القوة اللي أنا متأكدة أنها من عنده هو. همان ما كانش مكفي أنه يقتل كل شعب بني إسرائيل، لكن كان عايز ينتقم من مردخاي بالذات ويصلبه على خشبة كان محضرها له، لأنه همان وهو معدي كان كل الناس بتسجد ليه إلا مردخاي عمي. ما احنا شعب بني إسرائيل ما نسجدش غير لله سبحانه. همان قلبه اتملى بالغل والحقد من مردخاي ورسم له خطة عشان يقتله، لكن في الليلة دي الملك ما كانش عارف ينام، فنادى على واحد من موظفين القصر يقرأ له في سجل المملكة اليومي شوية يمكن يجيله نوم.

0: في يوم 23 من الشهر الثالث كشفت مؤامرة لاثنين من الحراس بخثانة وترش، حراس باب الملك. كان يتآمران لقتل الملك، والذي كشف مؤامرتهما هو مردخاي اليهودي الذي يقف في باب الملك.
1: مردخاي؟
0: أيوة جلالة الملك.
1: طب وإحنا كفئناه طبعا، عملنا له إيه؟
0: لا يا جلالة الملك، مش موجود في السجل أنه تكافئ أي مكافأة أو توهب أي عطايا.
1: معقولة؟ إزاي الكلام ده؟ بقى واحد ينقص حياة الملك وما يتكافئش؟ مردخاي ده لازم يتكرم أعظم تكريم ونوهبه عطايا ملكية. شوفولي مين من الوزراء في القصر، أنا مش عايز أستنى على الحكاية دي.
2: مساء الخير يا جلالة الملك.
1: همان، جيت في وقتك يا همان. إيه اللي ممكن نقدمه الواحد الملك عايز يكرمه أعظم تكريم؟
2: ده أكيد بيتكلم عليا، أخذ راحتي في الطلب. جلالتك، نلبسه اللبس الملكي بتاع جلالتك، ونركبه على حصان جلالتك، ونحط على راسه تاج جلالتك، وواحد من أشرف وزراء جلالتك يقوم بالإشراف على تكريم الراجل ده، وياخدوه في ساحة المدينة وينادوا: بصوا شوفوا إكرام الملك لعبيده المخلصين لي.
1: عظيم، عظيم جدا. طب أنا عايزك يا همان تعمل كل اللي انت قلته ده لمردخاي اليهودي.
2: مردخاي؟ مردخاي؟ أوامرك يا جلالة الملك.
1: ودلوقتي يا حبيبتي قوليلي على طلبك. أنا انبسطت قوي بالوقت اللي قضيته معاكي، بس ما تعلقينيش أكتر من كده. قوليلي إيه طلبك؟ وزي ما قلتلك أنا مستعد أديكي لحد نص المملكة.
3: أنا طلبي، يا سيدي، لو كنت أنا وشعبي بقينا خدامين وعبيد ما كنتش اتكلمت وضايقتك، لكن أنا وشعبي هنموت كلنا. الأوامر الملكية صدرت بقتلي أنا وكل شعبي، وأنا جاي أطلب منك إنك ترحمني. هو ده طلبي، حياة شعبي. لو أنا فعلا غالي عليك، أرجوك أرجوك خلينا نعيش، نجيني من الموت يا جلالة الملك.
1: مين اللي عمل كده؟ مين يقدر يصدق أمر زي ده في مملكتي؟ اللي عمل كده عدو وخاين ولازم ياخد جزاؤه. مين يا أسير؟
3: العدو ده يبقى همان يا جلالة الملك.
1: إيه؟
3: وزير مملكتك. هو اللي عايز يقتلني أنا وشعبي.
1: همان؟ أنت إزاي تعمل كده؟
2: لا لا،
1: إزاي همان وزيري يعمل كده؟
2: لا لا،
1: إزاي؟
2: جلالة الملكة أرجوكي، اللي حصل ده أكيد فيه غلط. أرجوكي يا جلالة الملكة، مش مقصودة أنت أبدا يا جلالة الملكة.
3: ابعد عني، ابعد عني.
1: أنت بتتهجم على مراتي قدامي؟
2: لا،
1: جات لك الجرأة أنك تتهجم على جلالة الملكة؟
4: يا جلالة الملك، همان ناصب خشبة طويلة عشان يعلق عليها عبدك مردخاي، ولسه الخشبة موجودة عنده في البيت.
1: علقوا همان بسرعة، خدوه من قدامي، مش عايز أشوف وشه. خدوه.

أستير عرفت إن ربنا اختارها عشان تنقذ شعبها، وطوعت إرادة ربنا عشان يستخدمها ويحقق هدفه من خلالها. وأنا وإنت عندنا نفس الفرصة دي، عشان نكون بين إيد ربنا ويستخدمنا عشان يحقق أهدافه. دلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع محبة ربنا، لما نصدق إن يسوع المسيح هو مخلصنا ونسلم له حياتنا، يبقى بنقبل غفرانه لكل خطايانا ونقبل الحياة الأبدية، وبنسمح لروحه يسكن فينا ويساعدنا كل يوم. ربنا عايزنا نكبر في حياة الإيمان، والصلاة هي الطريقة اللي نكبر بيها. نصلي عشان كل الناس، عشان عيلتنا وأصحابنا وكمان أعدائنا، ولازم كمان نقرأ كلمة ربنا كل يوم، عشان كلمة ربنا بتساعدنا إننا نقوي إيماننا بيه وبتعلمنا إزاي نعيش له. أنا دلوقتي هدعي دعوة صغيرة من قلبي، عاوزك تسمعني، ولما خلص هنرددها مع بعض لو تحب. يا رب يسوع، أشكرك عشان أنت جيت في حياتي، ساعدني إني أكبر في الإيمان، واديني القوة والحكمة إني أعيش كل يوم عشانك. ساعدني يا رب إني أتبعك، بصلي في اسمك، آمين. ممكن تردد الدعوة دي معايا لو تحب. يا رب يسوع، أشكرك عشان أنت جيت في حياتي، ساعدني إني أكبر في الإيمان، واديني القوة والحكمة إني أعيش كل يوم عشانك. ساعدني إني أتبعك يا رب، بصلي في اسمك، آمين. شكرا ليك لأنك دعيت ربنا معايا. ربنا يبارك فيك طول ما أنت عايش من أجله. تابع معانا حلقات البرنامج دوة، عشان هتساعدك كتير قوي إنك تكبر في الإيمان.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسم اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، ولقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 27.

الله نوري ونجاتي ممن أخاف، الله حصن حياتي ممن أرتعب، حين يأتي علي الأشرار ليأكلوا لحمي، حين يهجم علي أعدائي وخصومي يعثرون ويسقطون. إن اصطف ضدي جيش لا يخاف قلبي، إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا وهذا هو ملتمسي، أن أقيم في داره كل أيام حياتي لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته على صخرة عالية يرفعني فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت اطلبوا وجهي، لذلك قال قلبي لك يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني، لا تغضب علي ولا تبعدني عنك، أنت معيني، لا ترفضني ولا تتركني، أنت منقذي يا الله. حتى وإن تركني أبي وأمي فالله يرعاني. علمني يا رب طريقك، اهدني إلى الصراط المستقيم، لأن لي أعداء، لا تسلمني إلى إرادة خصومي، لأنه قام علي شهود زور يهددونني بالعنف، لكني أثق بأني سأرى إحسان الله وأنا حي. انتظر ربك، تقوى وتشجع وانتظر ربك.

0: يعني ايه اصلي لربنا؟ هل هو مجرد فرض بعمله او شويه كلمات برددها، ولا هي حاجه اكبر من كده بكتير؟ النهارده في الحلقه بتاعتنا هنتناقش عن الصلاه ونفكر فيها من منظور مختلف، ودي حلقه جديده من بودكاست سكه جديده. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا بخير، انا زي الفل، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله،
1: رب دايما.
0: كيرو، على مدار الرحله اللي احنا ماشيينها دي وكذا مره كده انت تقول في النص نصلي، او نقول في الخلوه مثلا، في حلقه الخلوه ان احنا محتاجين نصلي، او حتى احنا في كل حلقه في اخر كل حلقه بنصلي. بس انا عايز امسك الاول كلمه صلاه. يعني ايه اصلا صلاه؟
1: كلمة الصلاة من الكلمات الجميلة والشائعة والمنتشرة في كل الأديان والخلفيات اللي حوالينا في العالم كله. وهي جاية من الأصل بتاعها، كلمة صلة، إنه إنسان يصلي يعني أن يكون على صلة بالله. وهي خاصة بس بين الإنسان والله، أو هي اللي بتعبر عن الكلمات أو الفروض أو الطقوس والممارسات اللي بتطلع من الإنسان وتروح ناحية ربنا. فأي شخص يقول لك أنا بصلي، على طول بتترجم في ذهنك إن هو بيتكلم أو بيتحدث إلى الله. ولكن في مجتمعاتنا الشرقية حصل زي اختزال أو اختصار للصلاة في حاجتين فقط. ففي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ترديد كلمات قصاد ربنا محفوظة أو مسموعة أو اتقالت قبل كده، وفي ناس شافت أن الصلاة هي مجرد ممارسة بعض الطقوس والفرائض والممارسات الروحية قصاد ربنا وخلاص. فلما تقول لشخص مثلا أنت بتصلي، أول حاجة تيجي في ذهنه أن هو بيردد بعض الكلمات قصاد ربنا، أو أنه بيرسله بعض الكلمات وخلاص، أو أنه بيعمل بعض السجود أو الركعات أو الممارسات قدام الله بأي شكل من الأشكال. الحقيقة ده اختزال واختصار مخل جدا بالصلاة.
0: فهو ده مش غلط، ولكنه الصلاة أكبر من كده شوية.
1: أكبر من كده بكتير، مش شوية كمان. لما بنشوف في الكتاب المقدس وبنرجع لسفر التكوين، بنلاقي أنه الغرض من البداية لما الله خلق الإنسان أنه يكون في حوار بين آدم وبين الله.
0: صح.
1: فتلاقيه من البداية الله بيكلم آدم وبيقول له أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وخدعوا وتسلطوا عليها. وبعد كده بيجيب آدم وبيطلب منه أنه يسمي الحيوانات، وبعد كده بيحطه في جنة عدن عشان خاطر يعملها ويحفظها. وبعد كده بيديله وصية أنه تاكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. وبعد كده يقول ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع لهم عين نظير. اللي بيحصل أنت شايف إله علاقاتي،
0: حتى بعد إله ما آدم بيحاول. سقط
1: هو اللي دور عليه،
0: وفي حوار، انت عملت ايه؟ طب انت فين؟ طب ليه عملت كده؟
1: فالله اله متحدث، هو عايز يتكلم. هو يعني ككائن يعني جميل ومبارك وعلي ومتعالي، لكنه رغم كده بيحب يتنازل ويتكلم مع الانسان. ويحب يفتح حوار مع الانسان، وما خلقش الانسان زي ما ناس فاكرة عشان خاطر بس يستعبده وعشان يأمره وعشان الانسان يخدم الله. دي فكرة شريرة وبعيد تماما عن طبيعة الله المقدس. لكن هو خلق الإنسان عشان يكون في علاقة وود وقرب وحديث مفتوح بينه وبين الإنسان باستمرار. ولكن بسبب الخطية والسقوط زي ما احنا اتكلمنا انقطعت العلاقة دي.
0: صح.
1: انفصل الإنسان عن الله لدرجة انه بعض الناس قالوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. ابتدى الإنسان مش قادر انه يتكلم مع ربنا او يتواصل مع الله او انه يصلي له. بعض الناس لجأت للطقوس والممارسات، وبعض الناس لجأت انه في صلوات يبدو انها صلوات كويسة او مسموعة او مقبولة، فيا جماعة احفظوا البقين دول والكلمتين دول وقولوهم قصاد ربنا في اي وقت وربنا يسمع وخلاص. فبقت الناس بتردد الكلمات او بتصنع الفروض بدون فهم، بدون وعي، بدون ادراك، بدون احساس باللي هما بيقولوه، فتحولت الصلاة لمجرد طقس ناشف جامد مش بيوصلني بربنا ولا بيخليني أتكلم معاه، لا بحرية ولا بإحساس ولا بانفتاح. ففقدت الصلاة معناها، وفقدت الصلاة هدفها، وفقدت الصلاة تأثيرها. لأنه زي ما قلت الله عايز يكون في علاقة واتصال مع الإنسان، لأن ده الخير الإنسان. خير الإنسان الأسمى أنه يكون في تواصل مع الله مستمر، أنه يكون منفتح معاه. ولأننا ما نقدرش نشوف الله بعينينا المجردة يا كريم، فالله قرر انه يكون الصلاة هي المجال اللي بعرف اتواصل بيه معاه، اتكلم معاه، فاشعر بحضوره، اتفاعل بحضوره، اتفاعل بوجوده، اتشرف بوجوده في حياتي واقدر اتكلم معاه بهذا الشكل. لكن للأسف مجتمعاتنا الشرقية، وبقول كده وانا حزين يعني، انه الغالبية العظمى كلها حصرت الصلاة في مجرد كلام بنردده او طقوس فقط بنمارسها.
0: اللي انت بتقوله يا كيرو بيفكرني بايام المدرسة في موضوعات التعبير. لما كان بالنسبة لنا موضوع التعبير هو مجرد حاجات بنرصها عشان بس ناخد الدرجة. ايه بقى الموضوع، مهم ولا مش مهم، انا رأيي بجد فيه ايه،
1: حتش كان مهتم
0: ولا حتى ببقى مهتم. يعني اللي انت بتقوله يعني وطرني انا شخصيا سنه، لان ده حسسني انا لو انا دي صلاتي يبقى انا بالنسبه لربنا ايه وربنا بالنسبه لي ايه، كانه حد انا ببعت له رساله اوتوماتيكيه فهو بالنسبه لي مش بالاهميه دي وقد يكون مش موجود اصلا.
1: برافو عليك. وده اللي الرب يسوع المسيح في اول ما فتح فمه عشان يعلم الناس في موعظه على الجبل ركز الحته دي قوي، قال لهم يا جماعه انا بشوف ناس منكم عشان تصلي تقف كده في زوايا الطرقات وتفرش كده السجاجيد على الارض وتقعد كده تصلي بشكل او باخر عشان يظهروا للناس ان هم يعني مصليين وناس اتقياء وناس ابرار. مش دي صلاه ربنا عايزها، دي صلاه مرفوضه. وبعد ابتدى يوجه كلامه للناس المؤمنين بيه ويقول لهم واما انت فمتى صليت خليك مختلف. طب اعمل ايه يا رب؟ قال ادخل اول حاجه لمخدعك، لانه دي حاجه سريه بينك وبين الله،
0: مخدع علاقه شخصيه، مكان شخصي
1: بالظبط. مخدع هو المكان اللي انا ببقى فيه لوحدي بمفردي بيني وبين ربنا، حد شايفني غيره. فبكون على حقيقتي. ليه؟ لان اوقات لما بنصلي قصاد الناس يا كريم وانا اوقات بعمل كده بحب احافظ على صورتي،
0: صح؟
1: فحب يعني اغمض عينيا مثلا، حب يبان عليا الخشوع والتقوى، احب اقف بانضباط، وممكن يكون فكري وذهني ومشاعري في حته تانية خالص،
0: صح؟
1: فربنا قال لك في الاول خليك حقيقي، ادخل الى مخدعك واعمل ايه واغلق بابك. وبعد كده يقول حاجة مهمة جدا، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. فمفتاح الصلاة تمام بحسب الكتاب المقدس هو إدراك أن الله أبويا، إدراك أن الله شخص قريب مني. فأنا مش داخل أتكلم مع مديري في الشغل، أنا مش داخل أتكلم مع المدرس بتاعي، أنا مش داخل أتكلم مع جاري، أنا داخل أتكلم مع شخص هو قريب مني لدرجة الأبوة. ويأكد المسيح نفس الفكرة دي تاني في إنجيل لوقا لما التلاميذ راحوا قالوا له يا رب علمنا أن نصلي، قال لهم أما أنتم فمتى صليتم فقولوا أول حاجة أبانا الذي في السماوات. فإدراك أبوة الله هو مفتاح الصلاة،
0: بيدي كده ميكس ما بين الهيبة والمحبة. يعني أنا عليك. مش بستقل بيك وبعملك أكنك واحد صاحبي أنا بتكلم بقى بوقت ما أحب، لا أنت ليك هيبة بس في نفس الوقت انا بحبك جدا فانا احب اني اجي لك واتكلم معك.
1: وعلماء النفس بيقولوا انه من بين كل علاقات البشريه اكتر علاقه مهمه للانسان ومعقده في نفس الوقت وصعبه علاقه الابوه. يعني الناس كان زمان تفتكر ان انا متعقد من امي، طلع لا انا بتعقد من ابويا عشان كده بعمل مشاكل كتيره في حياتي. الناس كانت تفتكر مثلا العلاقه الزوجيه هي اقرب علاقه او صداقات والكلام ده كله، اكتشفوا لا انه الاب بيمثل جزء مهم جدا في تكوين كينونه وشخصيه الانسان. وعشان المسيح فهم ده كويس فقال لك انت عشان خاطر تبقى في علاقة مظبوطة مع الله لازم تدرك وتفهم انه الله الذي في السماء دوا هو ابوك. فانت مش عبد وسيد بس، انت مش مجرد مخلوق وخالق بس، لا انت داخل ابن واب. انا اب وفهم العلاقة دي كويس شكلها عامل ازاي، لان انا بتكلم مع ابني بالذات صغير ببقى فاهم بقى قد ايه هو على راحته معايا بيهزر معايا ازاي وقد ايه في المهابه اللي بتتكلم فيها شكلها ازاي. فالدله والمهابه الاثنين موجودين، المحبه والمخافه الاثنين موجودين بيني وبينه. فعشان كده كل ما هو بيكون قريب مني اكتر، وبصراحه عايز اعدل الكلمه دي، كل ما انا بقربه مني اكتر
0: صح،
1: كل ما بتكون العلاقه والصله صادقه اكتر وحقيقيه اكتر. وده اللي المسيح عمله، انه المسيح بتجسده وفدائه وصليبه زي ما احنا بنقول صالحنا مع الآب السماوي، خلى فيه مصالحة بيننا وبينه تاني، إذا كنا ونحن بعد أعداء قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فهذه المصالحة والسلام اللي المسيح عمله بصليبه خلت لنا زي ما كتاب عبرانيين بيقول جراءة وقدوم ودخول دايما لمحضر الله، وأكون موجود في النعمة باستمرار وفي محضر الله وقادر أكلمه بهذا الحرية وبهذا الانفتاح وبهذه الشفافية.
0: واو. طيب خليني احاول اعمل توازن شويه ما بين الحاجات، يعني الحاجات اللي انت قلتها في الاول ان مش هي دي بس الصلاه وطريقه الصلاه اللي انت بتتكلم عنها دلوقتي. لانه وانا عارف ان انت متاكد من ده كويس، الناس اللي حطت طرق للصلاه او حطت صلوات معينه هي عايزه كده بامانه، يعني هو كان بالنسبه لها انه انا عايز اساعد الناس، انه لو انت مش لاقي كلام طب خد دي مجموعه من الكلمات اللي ممكن تساعدك انها تقودك للصلاه. ازاي انا اوازن ما بين انه ما بقاش باخد الموضوع على انه فرض زي واجب بعمله وخلاص كده والواجب ده ملوش اي تفاعل شخصي، وما بين انه يبقى الموضوع زي ما انت قلت بالاريحية دي فاعمله بقى مرة او مرة لا، مرة او 20 لا، او انساه حتى فترة طويلة وما عملوش.
1: حلو قوي السؤال ده كريم. هنا الانسان لازم يفهم حاجة كويسة وحاجة مهمة، انه كويس قوي انه يبقى فيه قانون في حياتي، وده احنا اتكلمنا عنه في حلقة الانضباط،
0: صح،
1: ان انا احط نفسي قوانين. بس هنا لازم اسأل نفسي وانا احط القانون، انا بحط القانون ليه؟ هل عشان الزم نفسي فقط والقانون ده ممكن يفقدني العلاقة، ولا انا ممكن القانون دوت التزم بيه او ما التزمش بيه بس في الاول وفي الاخر العلاقة موجودة. هدي مثال، انا حطيت لنفسي قانون انه انا مثلا هصلي ربنا كل يوم لمدة ربع ساعة في صباح اليوم او في اول ساعات اليوم في النهار، اوكي، وملتزم بحاجة زي كده. لكن في وقت من الاوقات اكتشفت مثلا انه انا مش فاضي الصبح او وقت الصبح عندي مليان، ينفع بقى في فليكسابيليتي ان انا اعمل ايه، احط الوقت دوت بالليل. فما تمسكش بالقانون على حساب العلاقة، قول لا انا هجبر نفسي ان اقعد الصبح وهقعد حتى لو انا مش فاهم، حتى لو مش مركز، حتى لو نعسان، حتى لو مستعجل. معلش انا اسف، انت بتختار، وقلنا في حاله الخلوه الكلام ده، بختار الوقت المناسب ليا اللي انا اخش فيه محضر الله وابقى قادر اهدى وافصل واتواصل معاه بشكل جيد. فلو الصبح مش مناسب خليه الظهر، خليه بالليل، خليه بعد نص الليل، في كائنات ليليه ما بتركزش غير بالليل. فانا بعمل الحاجه المناسبه ليا بشكل او باخر. الحاجه الثانيه، لو انا ملتزم بهذا القانون وفي صلوات بصليها ومحفوظه، لكن اكتشفت ان الصلوات دي مخلياني مش قادر اتفاعل مع حضور الله بشكل او باخر، فضلك وقفها. انا مش جاي اعدي كلمات في محضر ربنا، انا جاي اتقابل معاه، هي كلمات تلقائيه،
0: صح؟
1: فلو الكلمات دي ما ساعدتنيش في مشكله. هقول لك على مثال، انا مثلا بحب التسبيح والترنيم وانت عارف، فالتسبيح والترنيم تعتبر صلوات محفوظه،
0: صح؟ تمام،
1: احنا بننظم بس بعض الايات الكتابيه في شكل نظم موسيقي معين وبنردده والناس بتحفظه فبيساعدنا على الصلاه. لكن انا كتير بحس قوي وانا بصلي او برنم انه الترنيم مش بتعبر على جوايا على طول، محتاج اعمل ايه؟ اوقف دوت، اوقف الكلمات اللي انا بقولها عشان خاطر اقدر اعمل ايه؟
0: اعبر
1: عن جوايا بصدق. وده اللي بنشجعه وبنقوله للناس دايما، لو الترنيمه المحفوظه او الصلوه المحفوظه مش مشجعاك انك تتواصل مع الله، من فضلك اتكلم بكلماتك انت الشخصيه، عبر عن اللي جواك، تهته، قول له اي حاجه اي كلام. بفتكر وانا بتكلم امراه تقيه وجميله اسمها حنة ام صمويل النبي، لما كانت في سفر صمويل دخلت ووقفت في خيمه الاجتماع في محضر الله، وده كان وقت مش وقت صلاه ومش وقت تجمع ناس باي شكل من اشكال، وفي هذا الوقت هي دخلت تسكب نفسها امام الله، ودخلت عشان خاطر تصلي قصاد ربنا، فكانت على حريتها جدا، وحريتها هنا كانت مكسوره، وقالت اني اسكب نفسي امام الله. فواحد من رجال الدين كان واقف لما شافها بتعمل حاجه زي كده يا كريم، قال لها انت سكرانه ولا انت شكلك غريب وانت شكلك مش حلو؟ قالت له لا انا مش سكرانه ولا حاجه، لكن انا كل اللي بعمله اني بعمل ايه؟ اني بسكب نفسي امام الله،
0: لكني بروح له بمشاعري بافكاري بكل اللي جوايا،
1: بكل الحريه، بكل الانفتاح، بكل الحب، انا واقف قدامه بعبر عن اللي جوايا.
0: طب خليني يعني برضو اتحدى الفكره دي شويه، لان اوقات ممكن اقول لنفسي انه لا كريم اللي انت بتفكر فيه مش حلو، كريم اللي انت بتفكر فيه غلط، كريم عيب انك تقول الكلام ده قدام ربنا. ربنا كبير يعني، ربنا قدوس، ربنا عظيم، وانا صغير وانا خاطي وانا نجس وكل الكلام ده، فحس انه لا ما يصحش ان انا اقول الكلمات دي قدام ربنا.
1: فكرتني يا كريم بأزمة كانت عندي من حوالي 7-8 سنين. انا بحب اصلي دايما بكلمة الله، تمام؟ ففي مرة كنت بقرا مزمور في كتاب مقدس، وانا بقرا المزمور ده رحت خابط كف على كف وقلت معقوله دي ممكن تكون صلاة؟ مزمور 13 مش عارف تعرفه ولا لا.
0: عارف
1: داود وقف قصاد ربنا مرة وهو متغاظ وهو بلغة الشاب جايب اخره، يعني خلاص مش طايق نفسه ومش طايق اي حاجة، وراح وقف يتخانق مع ربنا، الى متى يا رب تنساني كل نسيان، الى متى تحجب وجهك عني، الى متى اجعل هما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم، الى متى يرتفع عدوي علي. اربع اسئله داود بيوجههم كاتهامات لربنا من الصلوات. قعدت كده مع نفسي افكر واقول طب هو داود لما قال كده ما كانش عارف انه غلطان. يعني مثلا داود بيقوله الى متى يا رب تنساني كل الناس، يعني هو ربنا بينسى حد؟ يعني داود ما قراش الايه بتاعت إناسة الام رضعها فانا لا انساكم، تمام؟ الى متى اجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ طب ربنا ماله، انت لك ايه يا اخي؟ يعني ربنا ماله الحزن اللي انت جواه؟ لما قال الى متى يرتفع عدوي علي، دي كذبه. عارف ليه؟ لانه الكتاب المقدس زمان بيقول انه بيت شاول عدو داود كان بيضعف، وبيت داود هو اللي بيقوى باستمرار.
0: صح.
1: وداود على فكره كان من الناس المحاربين اللي ما خسروش ولا حرب في حياته. كل حروب اللي دخلها داود سواء شخصيه او جماعيه كسبها. فانت بتقول له ازاي بيرتفع عدو علي؟ فحسيت ان داود هنا عارف زي ما احنا بنقول كده بلغتنا المصريه، مش عارف لو حد بيسمعني مش مصري فاهمها ولا لا، طق حنك. عارف طق حنك دي يعني ايه؟ اللي هو يعني بيتفش في محضر ربنا. وبعد كده قعدت مستغرب وحيران، هل انا دلوقتي اصلي المزمور ده ولا لا؟ لحد ما مريت في وقت كان وقت غيظ كده، وقت كبت وغضب زي اللي داود مر بيه بالظبط، ولقيت انه الايات دي بتردد في وداني. وساعتها حسيت بحاجه كريم، وحسيت رساله من ربنا ليا بشكل شخصي، انه الله عايزك تكون على حقيقتك في محضره. عبر على جواك، قول لجواك، لانه اب فهيستحمل فهيشيلك فهيراعي ده. وخلي بالك انه ربنا ما حاسبش داود على الكلمات اللي هو قالها دي، بدليل انه في نفس المزمور اخر ايه خالص يقول اغني للرب لانه احسن الي. فربنا كان شايف قلب داود، والله دائما وابدا بيشوف اللي جوانا اكتر من برانا. يعني لو انا وانت اختلفنا بعض واتخانقنا تمام وحبينا نتصالح وعدنا بعض، هقول لك ايه دايما؟ هقول لك انت نسيت انت قلت لي ايه، ده انت وانت غضبان يا كريم شتمتني، ده انت وانت غضبان قلت كذا وكذا وكذا، وانت تعتذر لي ما كانش قصدي، حقك عليا. ربنا ما يبصلكش بالشكل دوت. ربنا يقول لك انت كنت حقيقي، انت كنت بتعبر على جواك، انت كان لسان حالك طالع من قلب المراره والضيق اللي انت عايش فيهم بشكل كبير. وده المهم بالنسبه لله. فالله ما يهموش الكلمات المنمقه والعبارات المرسومه والمزخرفه والجميله،
0: عندما يهمه الكلمات الحقيقيه
1: بالظبط. فاقول كلمه واحده في محضر ربنا بس خارجه من قلبي احسن ما اقول 100 كلمه انا محضرهم ومجهزهم لكن كلهم خارجين من لساني لكن مش موجودين بقلبي باي شكل من الاشكال. وده اللي ربنا قاله في العهد القديم لشعبه، انه هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا جدا. لكن داود في مزمور 13 كان العكس، كان شفتيه بيطلعوا كلام مش كويس او كلام فيه اتهامات، لكن قلبه كان قريب جدا من الرب. طب عرفت منين؟ لانه اختار انه يقول الكلمات دي في محضر ربنا، اختار انه يروح لربنا بالاتهامات دي. هو كان ممكن يقول انا زعلان منك وخصمك ومش داخل المحضره خالص، داود ما عملش كده. داود قرر انه يخش يخوض المعركه والخناقه مع الله وجها لوجه. عشان كده ربنا كان شايف أمانة قلب داود وصدق قلب داود وحلاوة وجمال قلب داود، فداود يقول في الآخر أغني للرب لأنه أحسن إليه.
0: يعني جزء من أن أنا أكون في علاقة حقيقية مع ربنا وإني أنا أكون حقيقي قدام ربنا
1: بالضبط،
0: وما حطش فلاتر بيني وبينه، لكن أكون زي ما أنا قدامه وابقى واثق كمان انه انا مش هخرج من عنده زي ما دخلت
1: 100%، وانه هو هيغير حالتي الافضل دايما
0: زي ما حصل بالظبط في مزمور 13، انه كله كان طريقه كلام معينه بس في اخره كانه في اخر القعده مع ربنا داود حس انه
1: تغيير،
0: انا اتغيرت، انا حتى كلماتي عن ربنا اختلفت وكلماتي عن نفسي اختلفت. انا كنت داخل ازعق خارج بغني،
1: ايوه
0: كنت خارج بقول انت فين يا رب انت ناسيني، خارج اقول ان هو لا احسن الي وعمل عشاني حاجات عظيمه. طيب خليني اسالك السؤال ده، جزء من اللي احنا اتكلمنا عنه من حلقتين كان الانضباط، وان انا احط وقت معين احدده واخصصه للقعده مع ربنا.
1: تمام.
0: ده معناه ان انا على مدار اليوم لو في اي حاجه حصلت استنى لحد الساعه بتاعت الصلاه علشان خاطر خلاص بقى، يعني لما يجي وقتها بقى حكي فيها مع ربنا، لانه يمكن هو هيسمعني وقتها بس في النص دي بتبقى حاجات اللي هو ايه يعني انا كالطياري كده فاكيد ما خدش باله يعني مع الزحمه.
1: الفكره دي كانت موجوده متجذره قوي عند ناس في العهد القديم، انه الله عنده مواقيت معينه واماكن معينه هو اللي نروح له فيها عشان خاطر نصلي. فلو عايز تصلي استنى لحد ما الساعه تيجي مثلا 3 وتروح لحد خيمة الاجتماع أو تروح لحد الهيكل عشان خاطر تكلم وتخاطب الله. الوحيد في العهد القديم اللي كسر القاعدة دي كان داود، داود كان بارع جدا وشاطر جدا انه يدخل محضر الله في اي وقت ويتكلم مع الله في اي وقت ويعبر عن مشاعره لله في اي وقت.
0: ودخول محضر ربنا مش معناه هو راح الهيكل
1: بالظبط، بس كان قادر يكون في تواصل وصلة وعلاقة مفتوحة وحوار مفتوح بينه وبين ربنا في اي وقت. دي كانت حاجة غريبة جدا، لكن اللي اكد لنا دي كانت حاجة صحيحة جدا انه في العهد الجديد نلاقي الرب يسوع المسيح وهو بيعلم يقولك ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل. وبولس يقول لأهل تسالونيكي صلوا بلا انقطاع. فالصلاة المفروض تكون هي لسان حال المؤمن، العلاقة مع الله لازم تكون موجودة. بمعنى لو أنا مثلا بشتغل أوكي وباخد مثلا الخلوة بتاعتي أو وقت الصلاة بتاعي بالليل مثلا، طب طول اليوم مرفعش قلبي ربنا، أنا مثلا راكب أتوبيس ميكروباص عربيتي تمام، مرفعش قلبي كده وصلي وأقول له يا رب محتاج معونة. لو انا مثلا بدرس وفي واقفه قدامي مثلا مساله حسابيه ولا امر صعب، ما ينفعش كده اقول يا رب اديني فهم يا رب واستناره ويا رب اديني معونه كده عشان اقدر افهم ده حاجه زي كده. لو انا مثلا في الشارع وبدور مثلا على محل معين وتايه ومش مركز، ما اقدرش اقف كده اقول يا رب اضبط فكري واضبط ذهني وصلي له. لو انا مثلا ربه منزل او زوجه واقفه بطبخ في البيت، ما ينفعش وانا بعمل كده امور المنزل وترتيبات المنزل ارفع قلبي لربنا واصلي لربنا. ده بقى حلاوة وجمال العشرة والعلاقة مع الله، ان ينفع اتكلم معاه في كل وقت، ينفع ارفع قلبي اليه في اي مكان، ينفع اتقابل معاه مهما كان الدنيا حواليا زحمة ودوشة، لانه عارفني وفهمني وعايز ينتظر اللقاء دوت اللي بيني وبينه والحديث المفتوح بيني وبينه. لكن برضو ارجع واقول واكد انه دوت لا يمنع انه في لقاء ثابت موجود بيني وبينه اللي هو الخلوة الشخصية. وشجع ناس تسمعنا ترجع تسمع حلقة خلوة مرة تانية اللي فيها لا أنا بقعد معاه بتركيز، بقعد معاه وبتكلم معاه وبسمع صوته وبنتظر رسالة منه لحياتي.
0: يعني لو عايز أشبهها كده وجسدها بمثل قريب، زي مثلا أني أنا وحد قريب مني قوي بنتكلم تشات طول الوقت، بس لينا وقت بنتقابل فيه وجها لوجه بتبقى قاعدة ليها تقولها، ده لا يلغي ده وده لا يمنع ده، والاتنين بنحتاجه.
1: تشبيه شبابي شوية بس
0: أنا شبابي طبعا على قد على قد السن بس
1: حبيبي.
0: طيب خليني أروح لحتة تانية بقى أكبر شوية. أنا موافق أنه محتاج أصلي، ويمكن ما يبقاش عندي مشكلة في الصلوات اللي على مدار اليوم. ليه؟ لأنك زي ما أنت قلت أغلب الوقت مرتبطة بمواقف وأحداث ومشاعر وأفكار وما إلى ذلك، فأقدر أرفعها في وقتها ولا أي حاجة أقولها. بس انا اوقات كتير في الوقت اللي انا بقى بقعده مخصص ما لاقيش كلام اقول.
1: حلو قوي،
0: اعمل ايه؟
1: ده بيحصل معانا كلنا، عشان بس عايز اقول انه اللي انت بتساله دوت مش حالات خاصه، لان الناس تفهم انه الاسئله اللي انت بتقولها دي بتحصل مع ناس وناس تانية. لا كلنا معرضين في وقت انه انا فاضى قلبي بكلام صالح متكلم انا بانشاء الملك، لساني قلم وكاتب ماهر، فلساني مليان صلوات، وفي وقت تاني بقى قاعد سكتم بكتم ما فيش اي صلاه ولا اي كلمه بتيجي في لساني باي شكل من الاشكال. الكتاب المقدس بيقول لنا حاجه مهمه جدا، انه في الوقت اللي زي كده لازم اكون متاكد انه حتى لو انا مش لاقي كلمات اعبر بيها على اللي جوايا، لكن ده في حد ذاته صلاه. يعني ايه؟ ارجع واقول تاني الفكره كنت بقولها، اوعى نحصر الصلاه في شكل كلمات فقط. الكتاب المقدس مثلا في ايام الايات بيقول لك اجعل انت دموعي في ذقك. اما هي عندك يعني ايه ذقك؟ يعني زي اناء كده صغير الله بيحتفظ بيها بالدموع، لانه اوقات الدموع تكون تعبير عن الصلاه. اوقات الانسان مش قادر يتكلم، عارف اوقات نروح لصديق قريب لينا مثلا او لحد احنا بنحبه عشان نقعد معه بس عشان نعيط ونبكي ونعبر عن مشاعرنا،
0: او نقعد ساكتين بالزبط. انا عايز اقعد معك بس انا مش قادر اتكلم.
1: برافو عليك، بس ده بيقول انه انت شخص محبوب عندي، ليك اولويه، انه انا بلاقي راحتي معاك. فانا اخترتك انت دون على الناس كلها عشان اقعد معك وعايت قدامك واسكت قدامك. ده نوع من انواع الصلاه. تمام، ابراهيم بيقول نوع من انواع الصلاه غريب جدا في تكوين وعرض تكوين صح 22 لما قال لك هروح انا وابني عشان خاطر نسجد امام الرب. السجود يعتبر نوع من انواع الصلاه اللي احنا يمكن مش طالعين عليه، بس شخص بيسكب نفسه امام الله. السجود معناه الخضوع بالكامل، انا يا رب ملك ليك. لما بسجد لشخص بعلن ربوبيته وسيادته على حياتي بشكل كبير جدا. فأوقات بعلم الشباب بنقول لهم اسجدوا امام الرب، خد وقت، هلوم نسجد ونسجد هلوم نسجد ونكث ونركع امام الرب لانه خلقنا. مزمور 95 بيقول حاجه زي كده. فالسجود في حد ذاته هو صلاه قصاد الرب. الاسئله في محضر الرب دي صلاه. حبقوق يكتب السفر بتاعه وأيوب يكتب السفر بتاعه كله عبارة عن إيه؟ عن أسئلة. أبقى حيران متخبط الآن مش عارف الصح فين والطريق فين، فممكن أقعد قصاد رب بس أعمل إيه؟ أحط أسئلة أسئلة أسئلة وقصاده وملهاش إجابات بالنسبة لي، بس ده بيعمل إيه؟ بيريحني إني أفضفض وأطلع اللي جوايا قصاد ربنا. فمن شرط إني أقعد قصاد ربنا وألاقي كلمات. جميل بقى إنه الرسول بولس يقول إنك لو وصلت المرحلة إنك مش عارف تتكلم خالص، خلي عندك ثقة ويقين وإيمان إن الروح القدس اللي موجود جواك بيعين ضعفاتك دي، يعني يمسك إيدك كده ويجيبك قصاد الله ويقول له بص يا رب، يعني أنت شايف كريم قد إيه بيحبك، لكن هو في نفس الوقت ضعيف النهاردة مش قادر يصلي، ينفع يخش محضرك؟ فالله الأب يقول له آه طبعا ينفع يخش محضرك. هو ليه دخول لقدس الأقداس على حساب عمل المسيح على الصليب. لكن في نفس الوقت لو أنا بقى بواجه حيرة وتخبط وزي ما كتب يقول لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح نفسه بيعمل إيه؟ بيشفع فيك، يشجعك، تلاقي كده صلوة طلعت من فمك ومن قلبك أنت كنتش محضرها ولا مجهزها ولا على بالك. إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل زي ما اتكلمنا قبل كده أن روح الله الساكن جوايا بيبتدي يطلق صلوات ما كانتش موجودة قبل كده بأي شكل من الأشكال. فالروح دوت الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها، يعني إيه؟ يعني لا يصل عقل إنسان أنه يستوعبها. فتلاقي نفسك أيما محضر ربنا أنت كنت داخل لطائق تتكلم ولا قادر ترفع صوتك ولا قادر ترفع قلبك، لكن الروح القدس شجعك وتلاقي كده حط جواك مش كلمات، ده أنهار كلمات بتفيد جواك بشكل غريب جدا. وعايز أقول ده اختبار أنا ما أقدرش أوصفه بصراحة لأنه مختلف، والروح القدس بيعمله بشكل يونيك وفريد مع كل شخص والتاني. فأكيد يا كريم أنت عندك اختبار لحاجة زي كده، وأنا عندي اختبار، وأكيد ناس اللي تسمعنا النهاردة عندها اختبار لحاجة زي كده. بس الحاجة اللي كلنا نتفق فيها ان الروح القدس مش بيسيب الانسان زي ما هو في محضر ربنا ابدا.
0: صح.
1: لو انا داخل تعبان، لو انا داخل محبط، لو انا داخل مش قادر، الروح القدس بيعين ضعفتنا وبيشفع فينا، يعني بيسندنا بيدعمنا بيدينا سبورت بأنات لا ينطق بها ومجيد.
0: يعني ادركت قد ايه الصلاة مهمة، بس مهمة اني اعملها. هي مهمة ليه انا شخصيا، انا اللي محتاج اصلي.
1: ايوه
0: انا اللي محتاج اروح قدام ربنا واتكلم معاه باللي جوايا، وانا عارف ان هو اخر حد ممكن يحكم عليا لان هو بيحبني وعارفني، فهو عارف دوافعي وانا بتكلم، وفي نفس الوقت هو الوحيد اللي قادر انه يخرجني بشكل مختلف عن اللي دخلت بيه.
1: صحيح.
0: حتى لو اللي انا داخل اصلي بيه ما اتغيرش،
1: ايوه،
0: لكن اخرج من عنده بتعزيه.
1: امين.
0: بقوه.
1: أمين.
0: يعني كعادة كل حلقة، بس أعتقد الحلقة دي كمان يعني يليق جدا إن إحنا نصلي في الآخر.
1: طبعا.
0: وأنا على قلبي قوي كيلو نصلي إنه نصلي صلاة شكر، إنه الله فاتح حضن لينا، وإن إحنا نقدر ندخل نتكلم معاه بدون حرج بدون كسوف. دي نعمة.
1: صحيح.
0: دي حاجة فوق الاستيعاب. بس ما اقدرش اعمل قدامها حاجة غير اني اخد النعمة دي واجري عليه في محضره واشكره عليها جدا.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب بتحد مع اخويا كريم كده يا رب، وجايين قدامك النهاردة بنشكرك ونبركك يا رب ونعظمك على القلب المفتوح والحضن المفتوح والباب المفتوح يا رب لكل شخص. يا رب عايز اشكرك من كل قلبي لانك قلت من يقبل الي لا اخرجه خارجا ابدا. فيش حد ملوش مكان يا رب، فيش حد ملوش يا رب كرسي يا رب في محضرك، فيش حد يا رب ملوش يا رب وش يا رب انه يخش ويتقدم قدامك. كلنا كلنا يا رب مرحب بينا ومقبولين ومحبوبين باستمرار. يا رب اشكرك يا رب انه انت علمتنا النهاردة انه الصلاة هي الصلة والعلاقة والانفتاح بيننا وبين بعض، بلا خجل بلا كسوف بلا تعب بلا ملل او كلل. يا رب يا رب صل لأجل كل واحد متعطل وكل حد متأزم وكل حد مش عارف يا رب يجي لك. إنه النهاردة يا رب وإحنا بنتكلم عن الصلاة كده في اسم الرب يسوع، كل يا رب معوقات في حياته يا رب تروح يا رب، كل سدود وموانع يا رب تزول النهاردة في اسم المسيح، وتدي له يا رب كده نعمة ومعونة يا رب عشان يتكلم معك أكتر ويقترب منك أكتر ويشعر بحضورك في حياته أكثر في أكثر الوقت اللي جاي. يا رب اقترب يا رب للموجوعين يا رب وللضعفاء والمتألمين، للي فقدوا الامل، اللي مش قادرين يا رب يتكلموا معاك يا رب ولا عارفين يعبروا على اللي جواهم، انت يا رب تعطي المعي يا رب قدره والعديم القوه تكثر شده. فقين يا رب انك حاضر وانك موجود وانك بتسمع الصلاه، واليك ياتي كل بشر وليك كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين
0: امين. شكرا يا كريم.
1: شكرا يا كريم ليك،
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه دي للاخر. والنهارده احب اشجعك تشجيع مختلف، انه مع ختام الحلقه دي كده وهي بتخلص صلي. لو انت حاسس ان كل الكلام ده مش جاي معاك سكه، صلي وقول له يا رب ايا كان اللي بيتقال انا نفسي يبقى لي علاقه معاك. دي الحاجه اللي كلنا فعلا فعلا محتاجينها، ومش هنلاقي راحتنا الا في العلاقه مع الله. فشجعك صلي الكلمات دي حتى لو مش مصدقها للاخر، وصدق انه الله بيسمع وبيستجيب. ودي كانت حلقه جديده من بودكاست سكه جديده.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم. من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سوا.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، رسالة يوحنا الثالثة.
1: احنا كتير بنفصل بين الفرح ومعرفة الحق، أو الفرح والقداسة، أو الفرح والعلاقة مع الله، وبنحس إن العلاقة مع الله حاجة والفرح حاجة، وإن الفرح الحقيقي أكيد بعيد عن العلاقة مع الله. وممكن نظن في بعض الأحيان إنه لو أنا عايز أعيش في قداسة وأنمو في معرفة الحق أكيد دوت هيتسبب إن أنا هفقد فرحي. واللي بيقنعنا بكده هو إبليس أبو كل الأكاذيب، والخطية الساكنة فينا اللي بتقنعنا إنه الفرح الحقيقي موجود بعيد عن معرفة الرب ومعرفة الحق بتاعه. لكن في رسالة يوحنا الثالثة يوحنا بيقول إنه أكتر حاجة فرحته هي إنه عرف الحق، وعرف إنه في ناس بتحب الحق وعايزة تسلك بحسب الحق. رسالة يوحنا الثالثة مع أنها رسالة صغيرة لكن بتتكلم بوضوح عن الفرح المرتبط بمعرفة الحق، واللي دايماً بينتج عنه محبة حقيقية للحق يسوع المسيح، وكمان للكنيسة وللتعليم الكتابي. كاتب الرسالة هو يوحنا، ويوحنا الرسول كتبها لواحد من قادة الكنيسة اسمه غايس، وعلى أغلب الظن كتبها في نهاية حياته. لو تفتكروا إحنا في الحلقة اللي فاتت وإحنا بنتكلم عن رسالة يوحنا الثانية اقترحنا ترتيب، قلنا أن يوحنا يبدو أنه أرسل الإنجيل بتاعه بعد كده الرسالة الثانية للكنائس اللي في آسيا السبعة زي ما اتفقنا، اللي وجه لهم سفر الرؤية كمان. وبعدين يبدو أن في بعض الناس يمكن من وسط الكنيسة نفسها رفضوا بعض التعليم بتاع يوحنا، وقلنا أنه بعدها يوحنا كتب الرسالة الثالثة علشان يمتدح بعض الناس في الكنيسة اللي قبلت رسالته وتعليمه، ويقول كمان عن بعض الناس اللي رفضت التعليم بتاعه، ودوت اللي بنشوفه في الرسالة الثالثة. تعالوا دلوقتي نبص على بعض الخطوط العريضة في الرسالة. أول 8 أعداد في الرسالة الصغيرة اللي هي إصحاح 1 نقدر نديها عنوان لتكن مباركا يا أخي غايس، فأنت تعمل بأمانة لكنيسة الرب. يوحنا بيوجه الرسالة لغايس وبيشكر الرب لأجله لأنه بيعمل بالأمانة لأجل الكنيسة. عدد 9 لعدد 11 يوحنا بيتكلم عن شخص اسمه ديوتريفوس، وبيقول أخبار مش كويسة عنه زي ما هنحكي كمان شوية. بعد كده بيذكر اسم شخص تاني اسمه ديمتريوس في عدد 12 و14، ويتكلم إنه الرب نفسه بيشهد لأمانة الشخص دوت في الكنيسة. تعالوا دلوقتي نتكلم واحدة واحدة عن الأشخاص المهمين دول في الرسالة. عدد 1 بنقرأ الكلمات دي: من يوحنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه بالحق. أيها الحبيب، وهنا تعبير يوحنا بيكرره أكتر من مرة بيشير للعلاقة الوثيقة بينه وبين غايس، بيقول أيها الحبيب أود أن تكون موفقا في كل أمر، وأن تكون صحتك البدنية قوية ومعافاة كصحتك الروحية. فكم كان فرحي عظيما عندما مر بي بعض الإخوة المسافرين وأخبروني إنك تسلك بحسب الحق. فاكرين اللي قلناه من شوية، إنه فرح عظيم كان عند يوحنا إنه بيعرف إنه في ناس بتسلك حسب الحق. يوحنا ما كانش شايف فيه فاصل كبير، بالعكس ده كان شايف فيه وحدة بين الفرح الحقيقي ومعرفة الحق، معرفة الرب، حياة السلوك بالقداسة وحسب الحق. كمل معاكم عدد 3، بيقول إنه في بعض الإخوة المسافرين أخبروني إنك تسلك بحسب الحق وشهدوا للحق الثابت فيك. وما أعظم الفرح الذي يغمر قلبي حين أسمع الأخبار الطيبة التي تؤكد أن أولادي، وهنا بيتكلم على الناس اللي كان بيرعاهم في الكنيسة، يسلكون بحسب الحق. مقدمة جميلة صغيرة، لكن في فكرة مهمة ما ينفعش نعدي المقدمة دي بدون ما نذكرها في عدد 2. عدد 2 بيمثل نوع من التحية اللي ربما كان مشهور وقت يوحنا، اللي هو أود أن تكون موفقا في كل أمر. لكن يوحنا بيأكد إنه صحة غايس الروحية متشددة. غايس كان راجل طول الوقت بيختزي على الشركة مع شخص المسيح، فصحته الروحية كويسة، وبيقول له كده إني أنا أود أو أرجو أصلي أتمنى إن تكون صحتك البدنية كمان قوية. في واحد من المفسرين قال الكلمات دي وهو بيعلق على الكلمة بتاعت أود، أو بعض الترجمات بتقول أروم أن تكون نفسك صحيحة. بيقول إن طلبة يوحنا هذه لأجل غايس غنية الدلالة، فقد كانت حالة غايس الروحية ممتازة جدا، حتى صلى يوحنا طالبا أن تضاهي صحة غايس البدنية نشاطه الروحي الشديد. حالة غايس الروحية كانت نابضة بالحياة والنشاط، وأراد يوحنا له نعمة وقوة جسدية لكي يقوم بما يمكنه القيام به للرب. يعني إيه الكلام دول؟ يعني يوحنا كان بيتمنى أنه غايس يبقى عنده صحة بدنية كويسة تضاهي صحته الروحية الكويسة. إيه الهدف من الطلبة دي؟ لأن يوحنا عارف أنه لو أجسادنا صحيحة إحنا هنعرف نخدم الرب ونكرم الرب أكتر في كنيسته. فالرب عايز أجساد ولاده وبناته تبقى بصحة كويسة، لكن البعض أخذ التعليم دوت واستنتج استنتاجات اللي بنسميها إنجيل الرخاء، واعتبروا أن التحية دي اللي يوحنا بيقدمها إشارة أنه دايما الرب هيدي الصحة الكاملة والغنى المادي الكامل لكل ولاده وبناته طول الوقت. لكن لما بنفهم كلمة الله بكل أجزائها بنعرف أنه حتى يسوع المسيح على الأرض كان رجل أوجاع ومختبر الحزن. يسوع المسيح نفسه بيقول في بعض الأحيان ابن الإنسان لم يكن له أين يسند رأسه. وإحنا بندرس عن بولس إحنا شفنا أن بولس في أوقات كتير كان متألم لأجل المسيح وتعرض لألام كتير، وفي نفس الوقت كان بيأكد أنه مبارك وأنه مستمتع بمحبة المسيح رغم الألام اللي بيمر بيها. عبرانيين 11 كمان بيتكلم عن ناس أبطال في الإيمان. بعض من أبطال الإيمان دول حققوا إنجازات كبير قوي لأجل الرب، وبعض من أبطال الإيمان ماتوا متألمين برضو لأجل الرب. فعشان كده لما نسمع يوحنا بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة وصحيحة، أو أود أنك تبقى بصحة بدنية جيدة، نقدر نستنتج أنه الرب عايز يبارك شعبه بصحة جيدة. لكن في نفس الوقت إحنا عارفين أنه في بعض الأحيان اللي الرب هيدي بعض الألام في الجسد الرب ينفع يدي معاها نعمة غنية عشان حتى وسط الألم نقدر نمجده. أنا لا يمكن أنسى شخص وأنا في واحدة من فصول الدراسة اللي كنا بندرس فيها كلمة الله. الشخص دوت كان كل مرة بيجي الدراسة دي بتاعت الكتاب كان بيجي وهو لسه غاسل الكلى بتاعته. بعد ما قضى بعض الساعات في المستشفى وهو بيغسل الكلى كان يجي يحضر درس الكتاب. وفي مرات في درس الكتاب كنا بندرس بعض النصوص اللي بتتكلم على الألام لأجل المسيح، والشخص دوت باستمرار كان بيشهد عن صلاح الرب في حياته، وبيشهد أنه رغم الألام اللي هو بيمر بيها إلا أنه باستمرار شايف معية الرب، والرب مشدده ومديله صبر ومعونة وسط الألم. أيوة الرب مشيئته في أحيان كتير أنه يباركنا بصحة جيدة، لكن لما الرب تبقى مشيئته في بعض الأوقات أن إحنا نمر بألم هو دايما بيبقى معانا وسط الألم، وبيخرج منه شهادة حية عن صلاح الرب لولاده وبناته. ودوت ينقلنا على حاجة مهمة غايس كان بيعملها بنقراها في عدد 5. أيها الحبيب إن معاملتك الحسنة للإخوة والغرباء تدل على أنك تتصرف بأمانة نحو الله، وقد شهد هؤلاء الإخوة أمام الكنيسة شهادة جميلة لمحبتك، فإنك تفعل حسنا إذ زودتهم بما يحتاجون إليه في السفر، فأنت تعرف أن هذا يرضي الله، لأن هؤلاء الإخوة قد انطلقوا في سبيل خدمة المسيح وهم لا يتلقون أي عون من غير المؤمنين، فعلينا نحن أن نرحب بأمثال هؤلاء لكي نكون حقا شركاء لهم في خدمة الحق. المدح الرئيسي اللي يوحنا بيقدمه الغايس في الجزء دوت هو أنه غايس فاتح بيته لاستضافة الخدام اللي طول الوقت مهتمين بعمل المسيح. بيقول ان في بعض الخدام اللي خرجوا في الخدمة مش علشان يصنعوا اسم لنفسهم، مش مهتمين بشهرة، مش مهتمين بالمال، ولا مهتمين ان هم ياخدوا مال من غير المؤمنين علشان يعملوا الخدمة، لكن هم متكلين بالكامل على المسيح وخارجين الخدمة دي وكل هدفهم هو شخص المسيح وحده. والحقيقة كلنا في أي خدمة محتاجين نفحص نفوسنا. وأنا أولكم، هل أنا بعمل دوت عشان أصنع اسم لنفسي؟ أنا كتير دوافعي بتبقى بتميل لكده، عشان كده أنا محتاج الرب باستمرار يميل دوافعي إن أنا أصنع كل خدمة لأجل اسمه هو. فبولس بيقول إنه في ناس كانت عايشة لأجل اسم المسيح، وبيقول إن غايس شخص مبارك لأنه كان بيستضيف الناس دي، وكان طول الوقت فاتح بيته لضيافتهم. طبعاً إحنا في أماكن تاني في الكتاب المقدس بنقرأ عن موضوع الضيافة، لدرجة إن بولس الرسول وهو بيكتب عن مواصفات الشيوخ بيقول إن الشيخ أو القائد في الكنيسة المفروض يبقى عنده باستمرار بيت مفتوح يستضيف فيه الغرباء. ورسالة العبرانيين بتتكلم عن أهمية استضافة الغرباء، وبتجيب مثل من العهد القديم إن إبراهيم استضاف غرباء وما كانش يعرف إن دول في الحقيقة ملايكة. استضافة الغرباء يمكن يبقى أمر مكلف، لأنه لو أنا هستضيف ناس عندي في البيت هيكلفني وقت ومجهود وأمور مادية، لكن دي واحدة من علامات الإنسان اللي كان عارف إن هو غريب عن بيت الله. والله مش بس استضافه، لكن الله أدخلني لبيته وجعلني ابن لي. فلو الله أدخلني لبيته بالمجان وجعلني ابن لي، ده أكيد هينعكس في إن أنا عندي استعداد أستضيف الغرباء، ودي حاجة جميلة كانت في غايس ويوحنا بيمتدحوا عليها. بعد كده يوحنا بيتنقل في الحديث بتاعه عن شخص تاني اسمه ديوتريفوس، لكن الأخبار مش كويسة عن ديوتريفوس. تعالوا نقرأ من عدد 9 يوحنا بيقول عنه إيه. كتبت كلمة إلى الكنيسة بشأن هذا الأمر، ولكن ديوتريفوس الذي يحب أن يفرض نفسه عليهم قائدا لا يقبلنا. بعض الترجمات بتقول الذي يحب أن يكون الأول بينهم، فهنا بيتقال أنه عايز يفرض نفسه قائد، بمعنى أنه طول الوقت عايز يبقى الأول. عدد 10 بيقول لأنه طول الوقت عايز يبقى القائد والأول، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء، إنه يثير ضدنا تهما كاذبة متكلما بأسلوب خبيث، وهو لا يكتفي بهذا بل يرفض استقبال الإخوة المسافرين. شايفين هو بيقول عنه إن هو عكس اللي غايز بيعمله، ويمنع الذين يريدون استقبالهم ويطردهم من الكنيسة أيضا. أيها الحبيب، لا تقتدي بما هو شر بل بما هو خير، فإن من يفعل الخير يكون من الله، ومن يفعل الشر يبين أنه لم يتعرف بالله قط. إيه المشكلة الكبيرة اللي عند ديوتريفوس؟ يوحنا بيقول لنا أنه دايما عايز يبقى في مكان القيادة. عارفين لما تبقى في كنيسة وفي فريق خدمة وكل أفكارك أنا أشطر واحد في الفريق دوت، أنا المفروض أبقى القائد، أو أنا أقدم واحد في الفريق دوت، فالمفروض يسمعوا كلامي حتى لو ما خلونيش القائد، على الأقل لما أقول رأي يعني أنا راجل دارس وفاهم وعندي خبرة في الخدمة، فلازم كل الناس تقبل رأيي. المشكلة دي كانت عند ديوتريفوس. والحقيقة مرة تاني دي ميولنا كلنا، زي ما ميولنا كلنا قلنا من شوية إن إحنا نعمل أسماء لنفوسنا بدل ما نعيش لإسم المسيح، ميولنا كلنا برضو إن إحنا نبقى عايزين المكان الأول، سواء في الخدمة أو في الشغل أو في الكنيسة أو في القيادة أو في أي مكان، لأنه ده مرتبط ببداية الخطية. هي الخطية كانت إيه؟ إنه الله بيقول لآدم أنا الأول وإنت في المقام التاني، وآدم قال له لأ، أنا عايز أنا يا رب أبقى في المقام الأول وإنت في المقام التاني. الخطية اللي جوانا دايماً بتخلينا عايزين إحنا نبقى في المكان الأول، وده ساعات بيظهر أو باستمرار بيظهر في علاقاتنا العملية. ده مش معناه إن إحنا ما نقولش الحق في أوقات مثلاً في اجتماع أو في مكان بيتاخد فيه رأينا، لكن ده معناه إنه باستمرار لازم مرة تاني نفحص دوافعنا. يوحنا بيقول في عدد 10، لهذا سألفت الانتباه إلى الأعمال التي يقوم بها حين أجيء. البعض فسر دوت إن يوحنا لما يروح يقابل ديوتريفوس هيطرده من الكنيسة أو هيرفضه رفض تام، لكن بعض المفسرين وأنا بتفق معاهم جدا بيقول إن يوحنا بيقول أنا لما أروح الكنيسة هتقابل مع ديوتريفوس، وهلفت انتباهه للمشكلة دي. ويبدو أن يوحنا هيقول لديوتريفوس: ديوتريفوس، أنا كمان كنت زيك، أنا كمان طول الوقت كنت بحب أكون الأول. عارف يا ديوتريفوس، أنا مرة أنا ويعقوب رحنا للمسيح، والمسيح كان عمال يكلمنا إن إحنا نبقى خدام للكل، وإن إحنا نغسل رجل الناس، وإنه نحمل الصليب ونتبعه. وفي وسط ده كله رحت للمسيح وقلت له: أنا ويعقوب نفسنا نبقى الأوائل في المملكة بتاعتك، نفسنا في المجد نقعد على يمينك وعلى يسارك، ولما بعض الناس بس بدأوا ما يقبلوش رسالتنا، بدل ما يبقى عندنا صبر وطول أنا ناحيتهم، قلنا للمسيح: نزل عليهم نار من السماء عشان تاكلهم. أعتقد يوحنا هيقول لديوتريفوس الكلام ده، يقول له: أنا كمان كنت عايز أبقى الأول، بس خليني أقول لك حاجة، نعمة المسيح غيرت. المسيح هو الأول والأعظم، جه خدمني وغسل رجلي وصار الآخر علشان يرفعني. أعتقد ديوتريفوس لو سمع الكلام دوت من يوحنا وهو مؤمن حقيقي هيتوب عن الخطية دي، وهيقول: أنا مستعد أبقى الآخر وخدام الكل. وإحنا كمان محتاجين نسمع الكلام ده من يوحنا عشان نعرف زي ما المسيح قال: من أراد أن يكون أولا فليصير خادم الكل. يوحنا قبل ما يختم يتكلم عن شخصية تانية، بس يقول عنه كلام جميل جدا، اسمه ديمتريوس. في عدد 12 يقول ديمتريوس، وغالبا ده كان حامل الرسالة اللي يوحنا بيرسلها لغايوس، بيقول عنه: مشهودا له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد، وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة. واضح أن ديمتريوس دوت عكس شخصية ديوتريفوس. ديوتريفوس طول الوقت بيفكر في نفسه وناسي أن كل حياته هو عايش في محضر الله. وبرضو زي ما اتفقنا من الأول، كلنا عندنا الميول ننسى نعيش في محضر الله، نهتم الناس هتقول علينا إيه أكتر ما نهتم الله نفسه هيقول علينا إيه. لكن ده ما كانش حال ديمتريوس. ديمتريوس حتى الحق نفسه بيشهد ليه، وما فيش أجمل من إنه حد يعيش طول الوقت بيفكر هو الحق يسوع المسيح لو جه شهد على حياتي هيقول عن حياتي إيه، لو حياتي انتهت النهاردة هيقول لي: يا بختك نعما أيها العبد الصالح، كنت أمين في القليل وقيمك على الكثير. خلي بالكم، احنا في مسيحيتنا مش بنعتمد على أدائنا، احنا بنعتمد على نعمة المسيح. بس زي ما أكتر من مرة قلنا، نعمة المسيح نعمة مغيرة، نعمة عاملة. يوحنا بيختم رسالته الثالثة يقول لنا برضو فكرة مستوحاة من تجسد المسيح. بصوا يقول إيه في عدد 13: كان عندي أمور كثيرة أكتبها إليك، ولكني لست أريد أن أكتبها هنا بالحبر والقلم، فآمل أن نتقابل عن قريبا فنتكلم مواجهة. السلام لك، الأحباء هنا يسلمون عليك، سلم على كل واحد من الأحباء باسمه. إيه علاقة ده بالتجسد؟ تعرفين دلوقتي في ناس بتقول كل الكنائس المفروض تبقى عبر الإنترنت ونكلم بعض بس بالشاتنج، أو نعمل الكنيسة زوم بس. طبعاً في ظروف الزوم أنقذ الكنيسة وخلى بعض الكنائس اللي مش عارفة تتقابل تتقابل، لكن النص دوت بيقول لنا أن يوحنا كان ينفع يستخدم التكنولوجيا وقتها، هو أنه يكتب رسائل ويرسلها لغايس ويرسلها للكنيسة، لكنه كان مهتم أنه يطبق اللي فهمه عن تجسد المسيح. إذا كان الله نفسه ما اكتفاش يرسل لنا كلمات في كلمته بس، وقال أنا هاجي أتجسد وعيش وسطهم، فده بينعكس على الكنيسة وشعب المسيح اللي لا يمكن يتخلى عن العلاقات الشخصية وسط الكنيسة المحلية. ينفع بالتأكيد في بعض الأحيان نتعلم من خدمات على الإنترنت، لكن مفيش بديل، بالذات لو ده متاح، إن أنا أقابل شعب المسيح وجها لوجه وأعرفهم زي ما يوحنا بيقول، أعرفهم بالأسماء، ويبقى عندي علاقات شخصية أنا بتشكل بيها في الكنيسة، والرب بيستخدمني كمان أشكلهم وسط جسد المسيح. ده تشجيع لينا كلنا عشان يبقى لينا علاقات حقيقية في الكنيسة المحلية مع المؤمنين، ونكون سبب بركة ليهم، وكمان نقبل إن هم يبقوا سبب بركة لينا. فكركم باللي اتعلمناه في الرسالة دي، عايزين دوافعنا باستمرار نعيش لإسم المسيح مش لإسمنا. مش فارق معانا نكون في المقام الأول، موافقين نبقى الخدام وآخر الجميع. عايزين نعيش طول الوقت وإحنا بنفكر الله بيقول إيه عننا. عايزين نبقى في محضر الله. عايزين في كل دوت نبقى متكلين بالكامل على نعمة الله، وإحنا باستمرار بنذكر نفوسنا إنه محبة الله والثبات في الحق هو أعظم طريق لحياة الفرح.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضياً مبتهجاً، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكراً فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئاً على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيطس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيطس منكم شيئاً؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح، وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكتر يا عادل إنه خالك مش السماء، لأنه ابن الله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله. فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديكي قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنتي المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته لك وانت قاعده جنبه؟ معناته كان شكلها متعزيه خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعه جدا، قبل ما تجوا العزا بنص ساعه وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت لهم اللي حيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لانه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز لهم بانه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياه الابديه.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو انه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم انها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير يا عادل برا هنا، ادخل عشان تساعد اسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وانا حوصلهم بيها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال انت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وامه، على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمامي عادي انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملت خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن احنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إنه التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونه.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسي بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، نحن في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
9: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرق، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي وما حيكون غير البر وبس.
9: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
9: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود لأنه البحر بيرمز للفراق الأحبة. اتفضلي كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
9: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضلي كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
9: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسه ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
9: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
9: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
9: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
9: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد الجامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
9: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لوغا الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد دمش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمعه من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم، وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض، وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا، أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.

0: يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.
1: آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي، الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه، لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وهذه هي أسماء بني إسرائيل الذين راحوا إلى مصر مع يعقوب، كل واحد مع عائلته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكان كل نسل يعقوب 70 نفسا، وأما يوسف فكان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وكل ذلك الجيل، ولكن بني إسرائيل نموا وتوالدوا وكثروا جدا حتى امتلأت مصر منهم. وقام ملك جديد على مصر وكان لا يعرف يوسف، فقال لشعبه: انظروا، إن بني إسرائيل صاروا أكثر وأعظم منا، تعالوا نحتال عليهم لكي لا يزيد أكثر، لئلا إن قامت حرب ينضموا إلى أعدائنا ويحاربونا ويخرجوا من البلاد. فأقام المصريون عليهم مسخرين لكي يذلوهم بأعمال شاقة، فبنوا مدينتي في ثوم ورعمسيس لتكونا مخازن لفرعون. ولكن كلما أذلوهم كثروا وزادوا، فخاف المصريون من بني إسرائيل واستعبدوهم بلا رحمة وأذاقوهم المر بالأعمال الشاقة في الطين والطوب وكل عمل في الحقل، فاستخدموهم بلا رحمة في كل عمل. وقال ملك مصر لشفرة وفوعة المولدتين العبرانيتين: حين تولدان النساء العبرانيات انظرا إلى الطفل عند خروجه، فإن كان ولدا اقتلاه، وإن كان بنتا تحيا. لكن المولدتين كانتا تخافان الله، فلم تعملا كما قال الملك، بل تركتا الأولاد أحياء. فاستدعى ملك مصر المولدتين وسألهما: لماذا فعلتما هذا وتركتما الأولاد أحياء؟ فقالتا لفرعون: النساء العبرانيات غير النساء المصريات، فهن قويات يلدنا قبل أن تصل المولدة. ونمى الشعب وكثر جدا، وأحسن الله إلى المولدتين لأنهما كانتا تخافانه، ورزق كل واحدة منهما عائلتها الخاصة. فأمر فرعون كل شعبه وقال: كل ابن عبراني يولد اطرحوه في النهر، وكل بنت اتركوها تحيا.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

ليس المهم صحة السيدات والفتيات، بل المهم كما يبدو هو التقاليد والعادات. في هذا المنحى تعالي معي سيدتي نستمع إلى هذا التقرير الذي جاء في الصحيفة تحت عنوان مسيحيات ومسلمات لا فرق، مكافحة ختان الإناث في مصر تصطدم بالتقاليد. تبلغ نسبة ختان الإناث في مصر 97% لدى النساء المسلمات والمسيحيات على السواء، التي تراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً. ولا يجرؤ عدد كبير من النساء على مخالفة هذا التقليد الذي يعود إلى عهد الفراعنة والذي يسمى في مصر بالطهارة. ومع أن النساء يروين قصصاً مؤلمة عن ذكرياتهن السيئة مع الختان الذي سبب لهن ألماً طيلة حياتهن، إلا أنهن لازلن يقمن بإجراء الختان لبناتهن لاعتقادهن أن الختان واجب ديني وأنه يحافظ على شرف البنات، وتبعاً للعادات وخوفاً من الفضيحة. ورغم أن السيدات مقتنعات تماماً بأنها عادة ضارة، إلا أن بعضهن يخشى ما سيقوله الناس لو قام العريس مثلاً بطرد الفتاة ليلة الزفاف، هذا إذا اكتشف أنها غير مختتنة. وهكذا نرى يا سيدتي كيف أن التقاليد والأعراف حتى ولو كانت مغلوطة فهي لا تزال السيد والإنسان عبد لها. وعلى الرغم من الحملات التي تقوم بها الجمعيات في محاولة لإقناع القرويات بعدم ختان بناتهن، إلا أن البعض من الناس يتهم العاملات فيها بأنهن عاملات للغرب ويسعين لإفساد البنات المصريات. إذا عدنا معا سيدتي إلى تعليم الله كما جاء في الكتاب المقدس، فنجد أن الله سبحانه وتعالى لم يطلب إجراء الختان إلا على الذكور، وكان هذا علامة لعهد الله مع الإنسان، كان هذا في القديم. أما اليوم فيتبع البعض هذا الإجراء لثبات أنه صحي بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا دخل لها به، لا بل إن ختان الإناث هو ضد تعليم الله المقدس، إذ هو يمنع الفتاة من حقها الطبيعي ألا وهو ممارسة حياتها وعلاقتها مع زوجها بشكل طبيعي. فهل نعود ترانا إلى رشدنا ونفكر بأننا مسؤولون أمام الله أولا وأخيرا في سلوكنا وتصرفاتنا العوجاء هذه؟ وأن التقاليد ليست سوى قيود تكبلنا، ويقول الفادي يسوع المسيح إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. فهل تبغي التحرير يا سيدتي؟

أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة.

شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي، شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان. القصة اللي هنسمعها دلوقتي قصة حقيقية لبنت اسمها أستير، والقصة مذكورة في الكتاب المقدس في سفر باسمها سفر أستير. الحكاية دي حصلت في مجتمع كانت فيه الصفة الغالبة على الناس هي الغرور والكبرياء. كان ساعتها الملك أحشاويروش هو ملك بلاد فارس، وفي لحظة سكر وعربدة في سهرة من سهراته حب يتمنظر قدام ضيوفه بواحدة من ممتلكاته الغالية، مراته، زوجته الجميلة الملكة وشتي. الاحتفال بتاع الملك وضيوفه الرجالة كان كله عربدة وسكر ورأس خليع، عشان كده كانت الملكة وبقية الستات يبقوا في مكان لوحدهم، لكن الملك طلب من زوجته الملكة وشتي تلبس الزي الملكي وتنزل وسط الاحتفال الخليع ده. الطلب اللي طلبه الملك من مراته مش بس إهانة ليها، لكن فيه إذلال لكرامتها، وبالتالي الملكة رفضت، رغم إنها عارفة كويس إن تصرف زي ده أكيد هيكون له عقاب. العقاب ده ممكن يكون بسيط زي الرفض أو الهجر، أو ممكن يعملها بقسوة ووحشية، أو ممكن يكلفها حياتها بالكامل. وشتي ما كانتش عارفة، لكن مع ذلك فضلت ثابتة على رأيها وما نزلتش للملك. إصرار وشتي وعندها ورفضها لأمر الملك كان سبب في أن بنت من شعب بني إسرائيل تبقى هي الملكة الجديدة لمملكة فارس، رغم أن ده أمر مستحيل. يا ترى ده كان مجرد ضربة حظ ولا جزء من خطة إلهية؟ تعالوا بينا نسمع مع بعض قصة أستير وهي بتحكيها لنا في شاهد عيان، وانتوا هتعرفوا بنفسكم حظ ولا خطة إلهية.

0: استعجل شوية انت وهي، عندي شغل كتير لازم يخلص.
1: حاضر حاضر، اديني بس شوية وقت قليلين انا هخلص. معلش معلش استنى، خلي ديانتك سر بينك وبين ربنا واصلك وفصلك. مين هم عيلتك وحياتهم ازاي؟ دي حاجات مش مفروض حد يعرفها يا أستير.
2: حاضر.
1: كونك من بني إسرائيل ده أمر مش لازم حد يعرفه وانت في قصر الملك.
2: أنا مش فاهمة، لكن هعمل اللي انت بتقول عليه.
1: اسمعي كويس اللي بقوله لك، حاولي يا أستير تتصاحبي على الناس اللي هيبقوا مسؤولين عنك في القصر، عشان العلاقات دي هتبقى الطريقة الوحيدة اللي هعرف بيها أخبارك وتعرفي أخبار يا بنتي. بص يا إستير، انت رايحة على عالم جديد عمرك ما شفتيه قبل كده، بس اوعي اوعي تنسي انت مين وبتعبودي مين. أرجوكي بقى ما تعيطيش يا إستير، اسمعي أكتر ما تتكلمي، قربي من الناس اللي تحس انهم عاقلين وراسين، وسيبك من المظاهر والكلام الفارغ. الغنى بيغر يا بنتي، خلي عينيكي في نص راسك، خدي حذرك وخليكي واعية.
2: حاضر حاضر، هعمل كل اللي قلتلي عليه، وعمري ما هنسى انك كنت ابويا واخويا واهلي من ساعة ما ابويا مات يا مردخاي. مش هنسى جمايلك عليا ابدا يا عمي.
1: استير،
2: هشوفك تاني، هشوف اهلي تاني ولا لا؟
1: استير افتكر كل اللي قلته لك يا استير،
0: لازم اتحرك دلوقتي على القصر. يلا.
2: اليوم ده حياتي كلها اتغيرت، كل حاجة اعرفها وتربيت عليها اتغيرت، حريتي، اصحابي، قرايبي، كل ده كأنه صفحة واتقلبت. على قد ما كنا فرحانين بالقصر والحاجات اللي فيه واللي عمرنا ما شفنا زيها، على قد ما كل واحدة فينا كان جواها خوف ورهبة ونفسنا نرجع بيوتنا تاني، حسيت اني نفسي اشوف عمي مردخاي. عمي ده اللي رباني، وهو اللي كان عيلتي وابويا وكل حاجة ليا، وانا وسط عيلتي كان اختلاطي محدود بالناس الغرب، يعني دنيتي كلها كانت الجيران والقرايب وخلاص. ولما هديت شوية ابتديت افكر في الكلام اللي قالهولي مردخاي عمي. كنت ساكتة وبتفرج على اللي بيحصل حواليا، واسمع اللي بيتقال ومستنية اللي يحصل. كل ليلة كنت أقوم كذا مرة عشان أدعي ربنا وأصليله عشان يحميني ويساعدني ويكون معايا، ولولا الدعاء والاتكال على ربنا مش عارفة ممكن كان يحصل لي إيه.
3: أنا بقولك هي غلطانة، ملهاش حق انها تنام على السرير.
4: ومالك يا اختي شايفه روحك كده؟ لا، اذا كنت شايفه نفسك حلوه، الاوضه دي فيها احلى بنات في البلد، يعني مفيش داعي بقى للطريقه دي.
3: بقولك ايه، ما تزعقيش فيا.
5: احلى ايه ومحلاش ايه؟ بس يا شانور سيبك من الناس دي وتعالي نقعد لوحدنا.
3: هي جت متاخره.
5: لا بقولك هي اللي غلطانه.
6: لا بس احنا جايين مع
5: بعض.
6: انا كنت
5: موجوده وشفتها بعيني وعارفه ان هي اللي غلطانه.
6: حجزها صدره وعملت نفسها.
5: مش اي واحده تدخل كده وتعمل دوشه وخلاص.
6: لا هي
5: غلطانه.
4: لا يا دالي، انا مش هتنقل من هنا، انا هنام هنا، انا ما بطيقش الحر ولازم انام جنب الشباك.
2: يا بنات مفيش داعي للخناق، اتفضلي يا اختي، انا سريري جنب الشباك، تعالي مكاني، انا ما بيفرقش معايا.
3: وانت بقى اللي هتعملي العقله اللي فينا، محدش طلب منك حاجه يا اختي.
7: ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا في قصر الملك وصوتكم واصل لاخر جناح الحريم.
3: البنت اللي اسمها صدرة اخدت مكاني، وانا اللي كنت حاجزاه الاول، واذا ما بتعرفش تجيب لي حقي يبقى شوف مسؤول القصر يحكم بينا.
7: اتصرفوا، دي مش مشكلتي، حلوا المشكله دي بينكم وبين بعض.
2: يا جماعه الموضوع مش مستاهل ده كله، تعالي يا شانور مكاني، خلاص خلونا نقصر الشر.
6: خليكي في حالك يا شاطره وما تتدخليش بينهم، اذا كان حارس الحريم طلع ملوش لازمه، تعالي انت كده على جنب.
2: لا يا جماعة، احنا هنقعد وقت طويل مع بعض ولازم نستحمل بعض ونقدر اننا بعيد عن بيوتنا ونكون قلبنا على قلب بعض، واللي هيختاروها ملكة كلنا نفرح لها. وبعدين ملوش ذنب الرجل اللي اهنتوه ده في حاجة، واحنا مش صغيرين، عيب. احنا متأسفين يا هجاي، اتفضل انت واحنا هنحل مشاكلنا ومش هنعمل صوت. حصلت كمان حاجة تانية في حياتي. هجاي اخد باله من تصرفاتي وكان بيحس ان فيا حاجة مختلفة عن بقية البنات وان طريقتي كان فيها ادب وذوق، فقرر يهتم بيا ويميزني عن البنات على قد ما يقدر، فخدني المكان كده اعيش فيه لوحدي وعين لي بنتين يخدموني ويهتموا بيا، واهتم بيا زي عمي مردخاي. هجاي ده هدية ربنا ليا، كان زي اخويا اللي بستشيره في كل حاجة، وانا كنت تحت وصايته، كان بيعلمني حاجات كتير، واهم حاجة اننا بقينا نثق في بعض. وقلت له انا مين ومين عيلتي، وكمان كان عارف ان في واحدة من الخدمات بتوعي تعرف عمي مردخاي، فكان بينصحني ازاي تكون هي مرسال بيني وبين عمي من غير ما حد من الحراس ياخد باله. وكان هجاي هو المسؤول عن تجهيزي اليوم اللي هقابل فيه الملك احشاويرش. وعدت السنة بسرعة،

0: تعالي يا أستير، عايز أتكلم معاكي شوية.
1: نعم يا هيجاي.
0: أنت بكرة هتقابلي الملك، والبنت اللي عليها الدور تدخل عند الملك هيكون مسموح لها تدخل أوضة المجوهرات وتنقي اللي هي عايزاه، وكمان تدخل أوضة اللبس وتلبس أي حاجة تعجبها.
1: أنا هشوف كل اللبس الجميل والمجوهرات الغالية دي، وكمان أختار اللي أنا عايزاه. طب وهيسيبوني أنا براحتي؟
0: خليني أنا أختار لك يا أستير، عشان أنا عارف كل البنات هيتزوقوا بحاجات كتير، هيختاروا الحاجات المزخرفة، وكل اللي يهمهم إنهم يلمعوا، وكترة الذهب اللي هيلبسوه مش هيخليهم يتحركوا بحرية. خليني أنا أختار لك أحسن.
1: حاضر، أنا هعمل اللي أنت تقولي عليه، وعشان ما خليش الحاجات تزغلل عينيا هستناك أنت اللي تختار لي.
0: أحسن حاجة تليق عليكي وتظهر جمالك فستان أبيض، وتلبسي عليه مجوهرات قليلة، يعني عقد واحد على رقبتك، وتوكة واحدة فيها صف لولي واحد، وإسورة صغيرة، وخاتم واحد في كل إيد. بساطتك وذوقك هيسرقوا عين الملك. اسمعي كلامي، أنا عارف بقولك إيه.
1: أنا هنفذ كلامك بالحرف الواحد. أنا سمعت كل كلام هيجاي ونفذته، وفعلا لقيت الملك بص عليا وابتسم لي. معرفش ده بقى كان إعجاب ولا هيختارني أبقى ملكة، ما كنتش عارفة، لكن كنت متأكدة إن ربنا معايا. مردخاي كان دايما يقولي إن ربنا له خطة وقصد في حياتي، وإني لازم أحاول أفهم قصده وأطيعه في كل الأحوال. بعد ما اختارني الملك أحشاويرش عشان أكون الملكة الجديدة، حياتي بقت مليانة بالحفلات والمشغوليات. حياة القصر مش حياة سهلة. في مرة اتنين من الحرس كانوا عايزين يقتلوا الملك، وعمي مردخاي وصل له الخبر وقال لي عشان الملك يحرس منهم ويقبض عليهم، وحصل. وده طبعا خلى الملك يطمن لي ويأمن لي ويحبني. كنت عايشة في سعادة وهنا، لغاية ما جه اليوم اللي عرفت فيه إن مردخاي عمي شافته الناس ماشي في البلد لابس خيش وبينوح ويبكي وحاطط التراب على راسه. بعدها وصلتني أخبار إنه في حد خلى الملك يصدر أمر ملكي بقتل كل بني إسرائيل ونهب كل ممتلكاتهم الكبار والصغيرين في يوم واحد حددوا الملك في المرسوم الملكي. عرفت بعدها إن هامان وزير الملك هو السبب، هو اللي كان عايز يمسح شعب بني إسرائيل من على وش الأرض. مردخاي بعتلي عشان أدخل للملك عشان أترجاه يرحمنا ويمنع الأذى ده عن شعبنا. مش عارفة أعمل إيه، خايفة، مقدرش أدخل للملك. لو حد دخل على الملك من غير الملك ما يطلبه بيطير رقبته، إلا لو مدله الصولجان. ونضمن منين؟ مش عارفة، خايفة أدخل للملك يموتني، وفي نفس الوقت قلبي بيتقطع على أهلي وناسي اللي هيدبحوا لو الملك ما غيرش المرسوم الملكي.

0: يا رشان روحي اندهي لي هجاي بسرعه. مردخاي عايزني اترجى الملك يغير القرار الملكي بتاعه، هو معاه حق طبعا، بس كون الملكه ده مش هيحميني، بس انا كده كده هموت، ولو ما دخلتلوش دلوقتي مش هينفع بعدين، شعبي بيضيع قدام عيني ولازم اعمل حاجه. يا رشان انا امرتك تندهي لي هجاي، انا عاوزاه حالا، مش قلتلك تنزيله حالا؟
1: يا ستي انا رحتله وهو

0: دول هيموتونا كلنا؟ جلالة الملكة، احنا نقدر نساعدك بإيه؟ روحنا فداكي يا جلالة الملكة.
1: إيجاي بيقول لجلالتك إن الملك بيسمع أخبار وحشة قوي من الشرق، ودخولك ليه دلوقتي مش هيكون خير. هو بيقول لك استني كام يوم كده، ولما يلاقي الفرصة المناسبة هيبعت لك.
2: أنا ما ينفعش استنى، ما ينفعش أضيع ولا لحظة. روح أقول لمردخاي إنه يقول لبني إسرائيل اللي في شوشن إنهم يصوموا ويصلوا 3 أيام، وأنا والخدم بتوعي كمان هنصوم، وربنا يرقف بينا ويرحمنا. وروح لهيجاي وبلغه إني بشكره وإني مش ناسية جميله. وفعلا صمنا أنا والخدم 3 أيام، ودعينا عشان ربنا يرشدنا نعمل إيه، وعشان يديني الشجاعة أدخل الملك وأكلمه ويتحنن قلبه يغير الأمر الملكي بقتل بني إسرائيل. وآخر 3 أيام قمت ولبست اللبس الملكي والتاج الذهب اللي ادهوني أحشاوير الشيون جوازي. كنت عايزة أكون في أجمل صورة وأنا بدخل الملك. وأنا رايحة لقاعة المقابلة كنت عمال عد العواميد عشان أشغل تفكيري وأهدي نفسي. ولما عديت قدام الهيكل اللي بيعبدوا فيه آلهتهم، واللي كان بيحرسوا أسدين بجناحات مصنوعين من الذهب، واحد من الناحية دي وواحد من الناحية التانية، لما شفت الهيكل قلبي اتملى بالسلام، لأن إلهي هو الإله الحق، خالق السماء والأرض، مش صنم زي اللي بيعبدوه. ولما دخلت القاعة حسيت بالموكب اللي أنا فيه بيتهز. كل الخدم بتوعي كانوا بيترجفوا من الخوف.
3: دي الملك.
4: مش عارف الملك
3: ايه اللي جابها هنا.
0: الملك كده بتنتحر.
5: جلاله الملك، جلاله الملكه استير واقفه على الباب، سيادتك تؤمر بايه؟
6: ادخلي.
2: وقبل ما اوطي عيني وابص في الارض شفت وش الملك مبسوط، وراح مدد لي الصولجان بتاعه عشان يقول لي انه مديني الامان.
6: خير يا جلاله الملكه، ايه طلبك؟ اموري طلباتك مجابه حتى لو طلبت نص المملكه.
2: من فضلك يا جلاله الملك، اذا تكرمت وقبلت دعوتي تقبل تيجي انت وهمان وليمه العشاء اللي انا عاملاه.
6: بس كده؟ نادوا على همان حالا علشان ننفذ طلب الملكه استير. انا جاي معاكي، بصراحه طلبي غريب شويه، وانا بقى عايز اعرف ايه سبب الوليمه.

وفضلنا ماشيين لجناح الملك اللي أنا ساكنة فيه، وإحنا بنتكلم عن أحوال الجو، والملك كان بيتصرف كأن دي حاجة عادية بنعملها دايما. وبسبب الهدوء اللي كان فيه عدت العزومة على خير، وبعد ما خلصنا الأكل سألني مرة تانية عن اللي أنا

0: ودلوقتي بقى يا حبيبتي، ايه هو طلبك؟ أمري يا جلالة الملكة.
1: لو كان جلالة الملك انبسط من عزومة النهاردة، يا ريت يجي بكرة العزومة التانية اللي أنا عاملها له، وأنا هقول له على طلبي. وأنت يا سيادة الوزير همان، أنا عزمك بكرة كمان.
0: أهي مراتي جلالة الملكة بتزود على الملك صعوبة الفزورة. مفيش مانع نعرف يا ستي لما نيجي بكرة.
1: نمكو.

0: ستي
1: الملكة أغمى عليها.
2: الحقونا بالطبيب بسرعة.
1: شوية مية، حد يجيب شوية مية. مية
0: بسرعة يا هتاخ، اجري اجري.
3: ايه ايه اللي حصل؟
0: انتي أغمى عليك يا ستي، هتاخ هيوديكي لل...
3: لا لا أنا كويسة، ساعدوني عشان أقف.
0: انتي ليه يا ستي ما قلتيش للملك على طلبك؟ ليه رجعتي في كلامك؟
3: مش عارفة، أنا كان قلبي جامد طول ما كانوا هنا، لكن أول ما مشيوا حسيت أني هموت من الرعب. أنا لازم أتشجع وأبعد الخوف ده عني عشان أواجههم بكرة.

0: اديني ايدك عشان اقف.
1: على مهلك يا مولاتي على مهلك.
0: ليلتها انا معرفتش انام، وجالي كوابيس كتير، ناس من بني اسرائيل بيطردوا من بيوتهم وناس بيتقتلوا، حلمت بدم وبكى وصراخ. قمت مفزوعة من نومي وكنت غرقانة في العرق وقلبي بيدق بسرعة، حطيت ايدي على راسي وحاولت اتنفس بهدوء، دعيت ربنا. بعدها هديت وقلبي اتملى بالسكينة، ولقيت الخوف اللي كان عندي راح، وصممت اني اطلب من الملك يغير الامر الملكي بقتل شعبي. شكرت ربنا خالق الكون كله لانه اداني القوة اللي انا متأكدة انها من عنده هو. همان ما كانش مكفي انه يقتل كل شعب بني اسرائيل، لكن كان عايز ينتقم من مردخاي بالذات ويصلبه على خشبة كان محضرها له، لانه همان وهو معدي كان كل الناس بتسجد ليه الا مردخاي عمي. ما احنا شعب بني اسرائيل ما نسجدش غير لله سبحانه. همان قلبه اتملى بالغل والحقد من مردخاي ورسم له خطة عشان يقتله، لكن في الليلة دي الملك ما كانش عارف ينام، فنادى على واحد من موظفين القصر يقرأ له في سجل المملكة اليومي شوية يمكن يجيله نوم.

0: في يوم 23 من الشهر الثالث كشفت مؤامرة لاثنين من الحراس بخثانة وترش، حراس باب الملك. كان يتآمران لقتل الملك، والذي كشف مؤامرتهما هو مردخاي اليهودي الذي يقف في باب الملك.
1: مردخاي؟
0: أيوة جلالة الملك.
1: طب وإحنا كفئناه طبعا، عملنا له إيه؟
0: لا يا جلالة الملك، مش موجود في السجل انه اتكافئ اي مكافأة او اتوهب اي عطايا.
1: معقولة؟ ازاي الكلام ده؟ بقى واحد ينقص حياة الملك وما يتكافئش؟ مردخاي ده لازم يتكرم اعظم تكريم ونوهبه عطايا ملكية. شوفولي مين من الوزراء في القصر، انا مش عايز استنى على الحكاية دي.
2: مساء الخير يا جلالة الملك.
1: همان، جيت في وقتك يا همان. ايه اللي ممكن نقدمه الواحد الملك عايز يكرمه اعظم تكريم؟
2: ده اكيد بيتكلم عليا، اخد راحتي في الطلب. جلالتك، نلبسه اللبس الملكي بتاع جلالتك، ونركبه على حصان جلالتك، ونحط على راسه تاج جلالتك، وواحد من اشرف وزراء جلالتك يقوم بالاشراف على تكريم الراجل ده، وياخدوه في ساحة المدينة وينادوا: بصوا شوفوا إكرام الملك لعبيده المخلصين لي.
1: عظيم، عظيم جدا. طب أنا عايزك يا همان تعمل كل اللي انت قلته ده لمردخاي اليهودي.
2: مردخاي؟ مردخاي؟ أوامرك يا جلالة الملك.
1: ودلوقتي يا حبيبتي قوليلي على طلبك. أنا انبسطت قوي بالوقت اللي قضيته معاكي، بس ما تعلقينيش أكتر من كده. قوليلي إيه طلبك، وزي ما قلتلك أنا مستعد أديكي لحد نص المملكة.
3: أنا طلبي، يا سيدي، لو كنت أنا وشعبي بقينا خدامين وعبيد ما كنتش اتكلمت وضايقتك، لكن أنا وشعبي هنموت كلنا. الأوامر الملكية صدرت بقتلي أنا وكل شعبي، وأنا جاي أطلب منك إنك ترحمني. هو ده طلبي، حياة شعبي. لو أنا فعلا غالي عليك، أرجوك أرجوك خلينا نعيش، نجيني من الموت يا جلالة الملك.
1: مين اللي عمل كده؟ مين يقدر يصدر أمر زي ده في مملكتي؟ اللي عمل كده عدو وخاين ولازم ياخد جزاؤه. مين يا أسير؟
3: العدو ده يبقى همان يا جلالة الملك.
1: إيه؟
3: وزير مملكتك. هو اللي عايز يقتلني أنا وشعبي.
1: همان؟ أنت إزاي تعمل كده؟
2: لا لا،
1: إزاي همان وزيري يعمل كده؟
2: لا لا،
1: إزاي؟
2: جلالة الملكة أرجوكي، اللي حصل ده أكيد فيه غلط. أرجوكي يا جلالة الملكة، مش مقصودة انتي ابدا يا جلالة الملكة.
3: ابعد عني، ابعد عني.
1: تتهجم على مراتي قدامي؟
2: لا،
1: جات لك الجرأة انك تتهجم على جلالة الملكة؟
4: يا جلالة الملك، همان ناصب خشبة طويلة عشان يعلق عليها عبدك مردخاي، ولسه الخشبة موجودة عنده في البيت.
1: علقوا همان بسرعة، خدوه من قدامي، مش عايز اشوف وشه. خدوه.

أستير عرفت إن ربنا اختارها عشان تنقذ شعبها، وطوعت إرادة ربنا عشان يستخدمها ويحقق هدفه من خلالها. وأنا وإنت عندنا نفس الفرصة دي، عشان نكون بين إيد ربنا ويستخدمنا عشان يحقق أهدافه. دلوقتي جه الوقت اللي نتجاوب فيه مع محبة ربنا، لما نصدق إن يسوع المسيح هو مخلصنا ونسلم له حياتنا، يبقى بنقبل غفرانه لكل خطايانا ونقبل الحياة الأبدية، وبنسمح لروحه يسكن فينا ويساعدنا كل يوم. ربنا عايزنا نكبر في حياة الإيمان، والصلاة هي الطريقة اللي نكبر بيها. نصلي عشان كل الناس، عشان عيلتنا وأصحابنا وكمان أعدائنا، ولازم كمان نقرأ كلمة ربنا كل يوم، عشان كلمة ربنا بتساعدنا إننا نقوي إيماننا بيه وبتعلمنا إزاي نعيش له. أنا دلوقتي هدعي دعوة صغيرة من قلبي، عاوزك تسمعني، ولما خلص هنرددها مع بعض لو تحب. يا رب يسوع، أشكرك عشان أنت جيت في حياتي، ساعدني إني أكبر في الإيمان، واديني القوة والحكمة إني أعيش كل يوم عشانك. ساعدني يا رب إني أتبعك، بصلي في اسمك، آمين. ممكن تردد الدعوة دي معايا لو تحب. يا رب يسوع، أشكرك عشان أنت جيت في حياتي، ساعدني أني أكبر في الإيمان، واديني القوة والحكمة أني أعيش كل يوم عشانك. ساعدني أني أتبعك يا رب، بصلي في اسمك، آمين. شكرا ليك لأنك دعيت ربنا معايا. ربنا يبارك فيك طول ما انت عايش من أجله. تابع معانا حلقات البرنامج دوة عشان هتساعدك كتير قوي انك تكبر في الإيمان.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 27.

الله نوري ونجاتي ممن أخاف، الله حصن حياتي ممن أرتعب، حين يأتي علي الأشرار ليأكلوا لحمي، حين يهجم علي أعدائي وخصومي يعثرون ويسقطون. إن اصطف ضدي جيش لا يخاف قلبي، إن نشبت علي حرب أبقى في ذلك مطمئنا. طلبت من الله أمرا واحدا وهذا هو ملتمسي، أن أقيم في داره كل أيام حياتي لكي أتأمل في جماله وأطلب وجهه في بيته، لأنه في يوم الشر يحميني في داره ويخبئني داخل خيمته على صخرة عالية يرفعني فترتفع رأسي على أعداء الذين يحيطون بي. أقدم له القرابين في خيمته بهتاف الفرح، أغني وأعزف لله. اسمع صوتي يا رب حين أدعوك، ارحمني واستجب لي. أنت قلت اطلبوا وجهي، لذلك قال قلبي لك يا رب أطلب وجهك، لا تحجب وجهك عني، لا تغضب علي ولا تبعدني عنك، أنت معيني، لا ترفضني ولا تتركني، أنت منقذي يا الله. حتى وإن تركني أبي وأمي فالله يرعاني. علمني يا رب طريقك، اهدني إلى الصراط المستقيم، لأن لي أعداء، لا تسلمني إلى إرادة خصومي، لأنه قام علي شهود زور يهددونني بالعنف، لكني أثق بأني سأرى إحسان الله وأنا حي. انتظر ربك، تقوى وتشجع وانتظر ربك.